احبك اكتر من روحي من يومها يا روح قلبي وروحي وانا احبك.

0: أرم أفهم تونسنا.
1: إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود

منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله

هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرد

الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير

استوى على العرش ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.

لِمَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون

لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعاً.

مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا

أَوْفَاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

0: وهو خير الحاكمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: إبراهيم ساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

يوقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار. أذكار الصباح.

يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا والآخرة.

ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار الصباح
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هز خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم

ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا، أصبحنا وأصبح الملك لله، رواه مسلم. عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قل هو الله أحد، والمعوذتين، حين تمسي وحين تصبح، ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات، إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما، أو إذا أخذتما مضاجعكما، فكبرا 33، وسبحا 33، واحمدا 33، وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: بسمك ربي وضعت جنبي،

0: وبك أرفع. إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وفوق سعيا وفوق متون أن يقر رسومي ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرمي

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، وفي رواية دوحات المدينة، أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال فما يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيروني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة، وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال: العصر، فقال: ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
0: أنوار الصباح، نور وإيمان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نحيا إلا بالدعاء. نعم، لا نحيا إلا بالدعاء. ما أحلى الدعاء، وما أكرم الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ معا في هذه الأنوار التي نسير بها في بحر الحياة، تارة تارة يصلنا قبس منها ضعيف، وتارة يشملنا فيض من النور يغمر أعماقنا. فاللهم لا تحرمنا من نور العلم وفهم العلم والعمل بالعلم. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلا صدقت يا الله، يا أرحم الراحمين، أرسلت لنا حبيبك الذي علمنا كيف نحبك وكيف ندعوك ونسعد برفع الأيدي إليك قبل أن تعطينا ما طلبنا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالدعاء والله نعمة، نعم نعمة ورحمة، بل أعظم نعمة أن تجد جهة تصغي إلى شكوك، أن تجد جهة يصل إليها نجواك، إلى حاجتك، إلى طلبك. مسكين مسكين من لم يتعود رفع يديه إلى السماء ثم يدعو، أما الذي تعود أن يدعو عند كل صلاة، عند كل سجدة، عند سماع الآذان في الثلث الأخير من الليل، الله يحب ذلك كثيرا. أن تجمع قلبك وتمد يديك لخالقك وتقول له: يا ربي. لحظة التقاء القلب مع الرب ما أجملها من لحظة، وما أقدسها من لحظة، وما أرقها من لحظة. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. اللهم اجعلنا من الذين يواظبون على رفع اليدين والدعاء والتضرع إليك يا الله، والطلب منك فقط. فالدعاء هو العبادة، إذن هو تقرب إلى الله. هذا القلب يشعر بالأنس مع الله، وهذا الشعور هو أقصى غايات العبادة. وهنا تتحقق مع الدعاء في هذه المرحلة فقط مع رفع الأيدي ومناجاة المولى. ثم تأتي الأنوار، نعم تأتي الأنوار من خالق الأكوان والعالم بالخفايا والأسرار، والواهب بالعطايا لعباده الأخيار. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما يعجل له دعوته، أو يصرف عنه من السوء ما يكافئها، أو يؤخرها له يوم القيامة. إذن حتمية العطاء مع الدعاء، ما أكرم المولى، هذا المولى الكريم المجيب. أثناء الدعاء تطلب من الله أن يعطيك، فيعطيك إحدى ثلاث: اللهم أعطنا ما ينفعنا، وأبعد عنا ما يؤذينا، واجعلنا يا رب دائما من الذين يستجيرون برحمتك ويتقربون إلى محبتك بالدعاء منك فقط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والسلام عليكم.
0: أنوار الصباح، نور وإيمان،
4: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
5: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك،
4: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: نسبكري قالوا النهار على صبيحه النهار على صبيحه ملا عدل الموجة ملا عدل الموجة يوميا على رمفام وعيشوا الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء إسبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صبيحه النهار على صبيحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة السبعة وخمسة دقائق على موجات راديو رمفام صباح النور والسرور. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد جديد من نهار الأصبح بتاريخ اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 الموافق ل 28 ربيع الأول 1448 هجري. إن شاء الله نهاركم أسعد ليامات نهير جديد ونقولوا يا ربي اجعل صباحنا صباح العفو والعافية واليسر والبركات وربي يوفقكم وربي يحقق لكم كل ما تتمنوا مع بداية هذا اليوم الجديد. تحياتنا لكل المستمعين اللي اختاروا انهم يبدأوا نهير جديد مع راديو رمفام. تسمعونا في مساكن سوسة المنستير على البوند فام 99.8 وتسمعونا داخل تونس وخارجها على 3W@rmfm.net. شكرا لاختياركم النهار على صباح هو
2: النهار على صباحه.
1: إذن الخميس 10 سبتمبر التوقعات الجوية تقول أنه من المنتظر باش نعيشوا على وقع تقلبات جوية وفق ما أكدوا المعهد الوطني للرصد الجوي. خاصة نحكيه بداية من ظهر اليوم الخميس فما توقعات متاع نزول أمطار مؤقتا تكون رعدية بالشمال ومحليا الوسط. نرجع إلى أكثر التفاصيل جوست بعد شوية في النشرة الجوية وين متوقع الأمطار. هذه التفاصيل هذه الكل نعرفوها شوية أخرى. احنا اليوم الخميس نوصلوا ل 12 يوم عنا تقريبا في فصل الخريف. شروق الشمس كانت في حدود 55 دقيقة في مساكن وغروبها يكون 36 دقيقة. حاليا درجات الحرارة في حدود 27 درجة مئوية وفما زاد أمطار متوقعة اليوم في مساكن خاصة نحكيه بعد الظهر العشية إن شاء الله. ربي يرحمنا وربي يغيثنا والتفاصيل تلقاوا معنا شوي أخرى. هذه أجمل تحيات كمال زريلي معكم كوتي ميكرو. في الإخراج معنا منير سليمة, يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية ويكون معنا خليل في البوان مارشي. قول لكم خليكم برانشي معنا حتى للعشرة لمدة 3 ساعات. صبحيتنا نبدأوها ديما بكلمة طيبة, نبدأوها ديما بدعي وتخير, وأحسن ما نبديو به نهارنا نقولوا يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك. ونقولوا مع صباح هذا اليوم الجديد ربي يجعلنا وأهلنا وأحبتنا وأبنائنا في حفظه وأمانه وستره, وربي إن شاء الله يرزقنا رزقا واسعا وصحة دائمة وسعادة لا تنقطع, وربي إن شاء الله يعمر قلوبنا بالرضا والطمأنينة ويجعل يومنا هذا خيرا مما مضى.

0: معلوم الدنيا يوم بيوم وإن شاء الله ربي يرزقنا خير. ما في نهار اليوم 7:16 دقيقة على موجة راديو أنا ما فهم.
1: النهار على صباح، النهار على صباح مع كمال من 7 للـ10.
0: نهار جديد نقول لكم إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك. بعد شوية غنيت علي الريح يقول ما تفكرش في الأحزان، الموسيقى تونسية 100% صبحيتنا اليوم.

0: تفكرش بالحزن اسمع كامله بعد شويه بصوت سيد علي الرياحي تو 7:16 دقيقه الموعد يكون مع النشره الجويه.
1: النشرة الجوية النشرة الجوية.
0: بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق ل 28 ربيع الأول 1448 هجري المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع طقس يكون مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب بعد الظهر مع أمطار تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة ومصحوبة بتساقط محلي للبرد بالشمال باش تشمل محليا الوسط. ريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال وتكون شرقية بالوسط والجنوب سرعتها من منتظرة باش تكون ضعيفة ثم معتدلة وتتقوى نسبيا بالجنوب مع دوير رملية محلية وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية باش تتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات والبحر يكون متموج إلى محليا مضطرب ودرجات الحرارة القصوى في تراجع اليوم بين 28 و 32 درجة تكون بالجهات الغربية للشمال والوسط وما بين 33 و 39 درجة ببقية جهات البلاد وتوصل إلى 41 درجة مئوية بالجنوب الغربي. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها عموما الطقس يكون مغيم جزئيا في أغلب فترات هذا اليوم مع درجة حرارة باش تتراجع إلى 32 درجة مئوية صبحية اليوم ومن المنتظر باش تكون في حدود 34 درجة مئوية القصوى بعد نصف النهار وبالنسبة لي بعد الظهر فما إمكانية متاع ظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية منتظرة اليوم في مساكن خاصة نحكيه بعد الظهر تحديدا نحكيه بعد ساعتين بعد ماضي ثلاثة بعد الزوال يكون الطقس ملائم لظهور خلايا رعدية مع أمطار قوية وربي يرحمنا. بالنسبة للتوقعات الليلة تتواصل إمكانية ظهور خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ودرجات الحرارة الليلة تكون في حدود 27 درجة مئوية. نمر إلى أوقات الصلاة. أوقات الصلاة لليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها صلاة الصبح كانت في حدود 4:28 دقيقة أذان صلاة الظهر ابتداء من نص النهار 22 دقيقة أذان صلاة العصر بداية من ماضي 3:49 دقيقة أذان صلاة المغرب بداية من 6:07 وأذان صلاة العشاء بداية من 8 وربي يتقبل صلاة الجميع.
1: النشرة الجوية النشرة الجوية.
0: وين متوقع الأمطار اليوم ذي اللي نحكيه عليه بعد شوية في تعيش وتسمع ما تبعدوش راجعين خليكم مع أغنية علي الرياحية.

قولوا إن شاء الله زينة، إن شاء الله قدامكم زينة مع بداية هذا اليوم الجديد. 7:24 تقريبا، 7:05 على موجات راديو رما فما. انهار على صباحه من جديد معكم، واصلين المشوار بعد شوية فقرة تعيش وتسمع. ما قبل أكيد نعملوا طلة على كومنتير متاعكم، نعملوا طلة أكيد على مساجاتكم اللي تخلطنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو ارم اف ام. تحياتنا للجميع، صباح النور. مدام خديجه تقول صباح الفل والياسمين، نهارك سعيد. استاذ نسيل حبيب العديري يقول صباح جميل، هو يوم سعيد ان شاء الله على الجميع. صالح دردور يقول صباح الانوار والبركه للجميع ان شاء الله يا ربي. تحياتنا مدام لطيفه عجمي تقول صباح الخير كمال، نهارك زين مدام لطيفه. تحب تهني ولد بنتها محمد رياض بعيد ميلاده، تقول ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير وربي يعطيك ما تتمنى. ولدي الغالي تقولوا راني نحبك برشا، ربي فضلو عيد ميلاد سعيد، كل عام هو بالف خير. نقولوا له محمد رياض ربي يعطيه الوقت الطيب. عيد ميلاد سعيد لكل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم. سناء زجر صباح الورد تقول الولد بليل زجر مناسبة عيد ميلاده كل عام وانت بالف خير، وتحب الغنية ناوي الغشام سيد المخرج. ربي فضله ان شاء الله بليل، نقول له عيد ميلاد سعيد وكل عام هو بالف خير.

ربي فضله إن شاء الله. نسلم أيضا على مدام نورة برورو وأيضا سي محمد, نقول لهم إن شاء الله نهاركم أسعد ليميت. تحب تهني حفيدها إذا ولا حفيدتها مريم بنت شيمة إذا, و أيضا بو مريم إذا أنيس بوليل, هكا نوجه لهم تحية كبيرة برشا. إذا تقول لهم إن شاء الله عيد ميلاد سعيد, كل عام وانتم بألف خير. أيضا حفيدة سلمان تتمنى له النجاح والتوفيق, تقول ربي يخليه لأم منى وأبوه فوزي, إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب, ربي يفضلك كل أبنائك وأحفادك, وعيد ميلاد سعيد.

0: شاء الله كل عام وانتم بألف خير. الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم هديتكم الكل عبر صفحتنا على الفيسبوك بيبليكاسيون النهار على الصباح، ونقراوا اكيد كل مره نعملوا طلة على مساجاتكم واهدائكم. وعنا فقره قاره هي من القلب للقلب بدايه من العشرة غير درجين. هات نمشيوا لقيت ذي لفقره تعيش وتسمع.
1: تعيش وتسمع
0: لليوم نحكيه على الأخبار المتعلقة بالطقس، خاصة المتعلقة بالأمطار. ويتميز الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم الخميس 10 سبتمبر بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط، وتكون أحيانا غزيرة. وفق نشرة متابعة للوضع الجوي كان أصدرها المعهد الوطني لرصد الجوي، الكميات المتوقعة اليوم وأعلى الكميات المتوقعة تكون ما بين 30 و 50 مليمتر. فين بالضبط؟ في ولايات بنزرت، في تونس الكبرى، أيضا في نابل، في سوسة، في القيروان، وأيضا الكيف، وفي سوسة ومعتمديات ولاية سوسة معنيين يعني بهذه الكميات ما بين 30 و 50 مليمتر، وتوصل إلى حدود 70 مليمتر بولايات جندوبة، بيجة، سليانة، وأيضا زغوان، يعني تكون أكثر الكميات المتوقعة مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وينتظر باش تتواصل وليتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط خلال يوم غد الجمعة 11 سبتمبر، وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية. ذي حسب ما ورد في نشرة متابعة كانت خرجت البارح في الليل من المعهد الوطني للرصد الجوي. ربي يرحمنا وربي يعطينا على قد جهدنا.
1: تعيش وتسمع.
0: أيضا بخصوص درجات الحرارة، وحسب ما أورد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي، فإنه تقريبا البارح آخر ليلة خلينا نقوله نسحقوا فيها للكليماتيزور، وأيضا الأجواء كانت سخونة برشا الحقيقة البارح، والأجواء كانت صيفية. من المنتظر باش درجات الحرارة تنخفض نهار اليوم بشوية بشوية، وليامات الجاية باش تكون تقريبا أبرد من الليامات اللي عشناهم الكل. على كل حال نسيس رواحنا وربي يحفظ الجميع، وهذا شعنا في تعيش وتسمع.
1: تعيش وتسمع.
0: صديقنا ايمن يقول صباح النور، ونقول له نهارك زين وطريق السلام عليك وكل مستمعينا الكرام. بعد الفاصل رامي عياش يقول خد حرير راجعين مع 24 في دقيقتين، نرجع على اهم وابرز ما صار وما تقال. نتحدث على وزير الداخليه اللي يدعو الى الرفع من درجه التاهب واليقظه، ايضا باش نرجع على بلاغ وصادر عن وزاره الفلاحه. نحكيه على التفاصيل بعد لحظات من توا. نحكيه أيضا على العودة المدرسية، أيضا نحكيه على العودة الجامعية، غيره من الأخبار اللي تهمكم نرجع لها شوية أخرى في 24 في دقيقتين.
2: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه لقيت الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
4: شعرها بيطير على خد حرير والنسمه تغير بتغير من الخد.

0: تصبح مع كمال من 7 للـ10. ناس بكري قالوا النهار على صبحه، النهار على صبحه. ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام، وعيشوا الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صبحه. النهار على صبحه مع كمال من 2 للجمعة، من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد، والـ7:07 بالضبط على موجات راديو رمى فام. نمشيو لفقرة 24 في دقيقتين.
0: 24 في دقيقتين.
1: ريك لاباج كل صبحية تعرف شنو فما، شنو صار، شنية أبرز ما صار وتقال في 24 ساعة الأخيرة. نبدأ أكيد مع أخبارنا الوطنية. خلال إشرافه على اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث، وزير الداخلية يدعو إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة. وين أشرف يوم أمس وزير الداخلية خالد النوري بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية على اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، ليندرج في إطار التزام الدولة وحرصها المستمر على تعزيز جاهزيتها والرفع من قدرتها على حماية المواطنين والممتلكات والثروات الوطنية، وما يفرضه ذلك من أحكام التنسيق وتكثيف الجهود لتفادي الكوارث والحد من أثارها. الوزير كان أكد بمناسبة افتتاحه لأشغال هذه اللجنة أن هذا الاجتماع هو محطة لتقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ومدى قدرتها على العمل المشترك والتنسيق الناجع بين كل أعضائها، وتأمين الانتقال الفعلي من منطق رد الفعل إلى منطق الاستباق والوقاية استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء عموما. وأضاف خالد النوري أن المرحلة القادمة تتطلب جاهزية دائمة ويقظة عالية وتنسيق متواصل مع ضرورة الالتزام كل هيكل متدخل بمسؤولياته وضمانة لسرعة الاستجابة وفعالية التدخل وحسن الاستثمار في الإمكانيات المتاحة. كما دعا وزير الداخلية كافة الهيكل المعنية والسلطة الجهوية والمحلية إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة كلهم في حدود اختصاصه، وإعطاء الأولوية للمناطق اللي أثبتت التجارب هشاشتها أمام الفيضانات، وخاصة النقاط المنخفضة ومجاري الأودية والمناطق العمرانية المعرضة لتجمع المياه، إلى جانب المنشآت الحيوية المهدة بتجمع مياه الأمطار. وشدد على ضرورة التنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية، وذلك بالتسريع في صيانة وتنظيف مجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار، والتثبت من جاهزية شبكات التطهير واتخاذ كل التدابير قبل حدوث أي اضطراب. كما وصل الوزير بضمان الجاهزية العملياتية الكاملة لمختلف الوحدات المعنية بالتدخل وتوفير المعدات الضرورية للإنقاذ والإجلاف، فضلا عن ضمان سرعة ودقة تبادل المعلومات والمعطيات بين كل الأطراف المتدخلة، بما يجعل عملية اتخاذ القرار قائمة على المعلومة الدقيقة والحينية. وأبرز أهمية تكثيف أو التوعية الإعلامية بتوجيه رسائل واضحة ومباشرة للمواطنين لتحذيرهم من الاقتراب من الأودية والمنشآت المائية ولدعوة إلى الالتزام بتعليمات السلامة. هذا وتولى الوزير بمناسبة هذه الجلسة تكريم نخبة من أعوان وإطارات متطوعي الحماية المدنية تقديرا لجهودهم الوطنية وتضحياتهم في مجابهة حرائق الغابات خلال فصل الصيف. مواصل معكم في 24 في دقيقتين. في خبر آخر، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن شيخ كان أكد على ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب واعتماد على درجات الجاهزية والاستباق تحسبا للتقلبات الجوية المنتظرة وإمكانية تهاطل كميات هامة من الأمطار اليوم الخميس بعدد من مناطق البلاد. وشدد الوزير خلال إشرافه أمس الأربعاء على اجتماع اللجنة والاجتماع للجنة مجابهة الكوارث على تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة، بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارة. وتم خلال الاجتماع وفق بلاغ للوزارة استعراض آخر المعطيات المتعلقة بالوضعية الجوية والهيدرولوجية ومتابعة مدى جاهزية مختلف الهياكل والمصالح المعنية للتدخل التدخل إلى جانب التثبت من توفر المعدات والوسائل والإمكانيات البشرية الضرورية خاصة بالمناطق اللي يمكن أن تشهد ارتفاع في منسوب المياه أو تجمع لمياه الأمطار. وقع زادة التجديد على أهمية إحكام التنسيق بين مختلف المصالح المركزية والجهوية والمحلية وضمان تبادل المعطيات والمعلومات بصفة حينية مع الحرص على التدخل السريع والناجع للحد من مخاطر الفيضانات وحماية المواطنين والممتلكات والأراضي والمنشآت الفلاحية والمائية. في الإطار ذي تم التأكيد على جملة من الإجراءات العملية الرامية لتعزيز الجاهزية من بينها ضمان جاهزية فرق التدخل والمعدات، تكثيف المراقبة والمتابعة، تحديد النقاط اللي تستوجب أعلى درجات اليقظة إلى جانب مواصلة التنسيق المباشر بين مختلف المتدخلين والتفاعل الفوري مع تطورات الوضعية الجوية. توا 8 غير 4 على موجات راديو راما فام، واصلين معكم ديما في 24 في دقيقتين.
0: 24 في دقيقتين.
1: الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل دعات إلى الدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي مع التسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعيين. أيضا في خبر آخر، نشرت وزارة التربية أمس النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026. وأفادت الوزارة في بلاغ لها أن المترشحين اللي اجتازوا المرحلة النهائية من المناظرة والمتمثلة في الاختبارين الكتابي والشفاهي يمكنهم الاطلاع على النتائج النهائية عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn. نحكيوا على أخبارنا الجهوية. في سوسة قال رئيس الفرع الجهوي لحماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة بلال الخالقي أنه من المنتظر استئناف الأشغال التكميلية لمشروع حماية الشريط الساحلي بسوسة الشمالية. نحكيوا لسيدي عبد الحميد من الانجراف البحري يوم 21 سبتمبر تستئناف الأشغال. أشار إلى أنه الأشغال كانت توقفت نهار 27 مايو اللي فات وذلك استعدادا للموسم الصيفي. وأوضح في تصريح عليه من الكلفة الجملية لهذا المشروع تقدر بحوالي 7 ملايين دينار، منها 3.5 مليون دينار تم تخصيصها لإنجاز حاجز صخري مغمور بالمياه على طول 200 متر خطي في الواجهة البحرية على مستوى ممر الورود. كما تشمل الأشغال تغذية الشاطئ برمال اصطناعية بكميات تناهز 70 ألف متر مكعب يتم جلبها من أحد المقاطع، وذلك في إطار تدعيم الشريط الساحلي والحد من الانجراف البحري، مشيرا إلى أنه نسبة تقدم المشروع بلغت حوالي 30% على أنه يتم استكماله خلال شهر أفريل المقبل. مكملين معكم ديما في متابعتنا، ديما في أخبارنا، ونمشي ولقية ذيل أخبارنا الدولية.
0: 24 في دقيقتين.
1: في الأخبار الدولية نبدأ من الشرق الأوسط. رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول ويزعم أنهم يفوزون بالحرب، ويقول اللي هم يتحكموا في مضيق هرمز، وأضاف أنه إيران تنهار، ويقول أنهم لن همش بش يسمحوا لإيران بامتلاك سلاح نووي حسب تصريحه. وأفادت وكالة فارس الإيرانية بوقوع انفجارات في المناطق الساحلية لسيريك وميناب وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوب إيران. وإن أفادت أيضا وول ستريت جورنال أنه كبار مستشاري ترامب كانوا أثروا معه سرا احتمال أنه تستمر الحرب على والعدوان على إيران طوال الفترة المتبقية لولايته. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنه حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية. ونقلت وكالة رويترز الأمريكية عن دبلوماسيين أنه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحال ملف إيران إلى مجلس الأمن لانتهاك التزاماتها حسب ما قالوا. في خبر آخر، قال الرئيس اللبناني أنه بلاده خذت خيار التفاوض مع الكيان الصهيوني لمصلحة لبنان وليس إرضاء لأي طرف في الخارج. وأفادت مراسلة ولا أيضا كان أعلن في خبر آخر الحرس الثوري أنه استهدف مدمرتين أمريكيتين يوم أمس 8 ناقلات نفط في المياه الخليجية بالإضافة إلى 10 سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. وفي خبر آخر نكمل به أخبارنا الدولية، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها دمرت 10 ناقلات نفط إيرانية خلال الأسبوع الماضي. هذا في أكيد عودة سريعة على أبرز العناوين والأخبار الدولية خاصة أخبار الشرق الأوسط. إذا إيش عنا اليوم في 24 في دقيقتين، نرجع لأخبارنا الوطنية الجهوية والدولية في ملخص سريع.
0: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
1: خليكم معنا في الاستماع 8 غرباع بالضبط على موجات راديو راما فام. نذكركم اللي عنا موعد للربح وكذلك الكادوات، عندكم ان بون داشا للربح من اهداء المكتبه المثاليه بي ام سي كنيوز كوليك. المون على 71 134 396. راجعين بعد شويه.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شويه. انهار على صباحه مقيد في شهار على راما فام. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز، تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيساغرو نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لاسعد كل بيت.
3: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده احسن افار، للي يحب يبدل الكوجينة والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الاخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والاتقان، اجود انواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: وتسمعوا في النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
1: بفضل شكر. إذا نختم أغنية معقول للسبعة واثنين أو خمسين دقيقة ثمانية غير درجين خارج. نحكي على رقم اليوم لقيت ذي مقبلة ديما أكيد نتفاعلوا معكم ونتفاعلوا مع إهداءتكم ونتفاعلوا أيضا مع مساجاتكم اللي دخلت لنا سنة. اسمها صباح النور تقول اليوم عيد ميلاد أختها تقول كل عام وانت بألف خير. عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله كل عام وانت بخير وعافية وصحة جيدة.

موعد ربح هو موعد مع الكادويت ان بون داشا للربح قيمته 50 دينار من اهداء نيوسكولي المكتبه المثاليه 8 و4. تشاركوا معنا 8 و4، تدخلوا معنا اكيد وتشاركوا وتنجموا تكونوا رابحين الكادو نتاع اليوم. تقضي به قضيه العوده المدرسيه ولو يعاون شوي على الاقل نتاع القضيه نتاع العوده المدرسيه. مرحبا بتليفوناتكم دائما على 71 134 396. نحكي رقيت ذي على شركة النقل بالساحل، نحكيه على الاستعدادات للعودة المدرسية. شنو تقول الأرقام؟ التفاصيل هذه الكل نعرفوها في الخبر بالأرقام في فقرة رقم اليوم. رقم اليوم. خالد جري رئيس إقليم سوسة بشركة النقل بالساحل الاستياس كان صرح أنه الاستعدادات لإنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية لسنة الدراسية القادمة 2026-2027 كان يقول الاستعدادات بدأت منذ نهاية السنة الدراسية الفارطة لتأمين خدمات النقل لفائدة التلامذة والطلبة، وشملت الاستعدادات الموارد البشرية من خلال التعاقد مع 26 عون موسمي إلى جانب الرفع من جاهزية الأسطول. قال إنه يطمح القائمون على شركة الاستياس إلى بلوغ نسبة جاهزية 60% مع انطلاق العودة المدرسية. قال ما سيسمح بالتعويل على خدمات 105 حافلة 105 كار من المنتظر اللي باش يكونوا موجودين بحلول نهار 15 سبتمبر. 105 كار يعني تقريبا نحكيه على نسبة جاهزية 60% من المنتظر، ولا تطمح القائمين على المؤسسة تكون متوفرة 105 كار هذه مع انطلاق السنة الدراسية. يعني فما زيادة كي نقارنوها بالسنة الدراسية متاع مناول، فما زيادة تقريب ب20 حافلة. وفي هذا الغرض يقول اللي المصالح الفنية بالورشة المركزية بسوسة قامت بمراجعة جزئية ولا كلية ل16 محرك حافلة إلى جانب مراجعة جزئية ل20 حافلة والمراقبة الفنية الدقيقة ل50 حافلة. وحسب ما أوردت صباح النيوز قال تم التثبت من مراقبة الأنظمة الكهربائية والعجلات وإصلاح الروابط وعلب السرعة. وأشار خالد جري إلى عدم إحداث خطوط جديدة سنة. يقول بخصوص الاشتراكات متاع الكار يقول فإنه بيع الاشتراكات تمت المحافظة لنفس التسعيرة، يعني هي بيدة التسعيرة متاع مناول منذ سنة الفارطة اللي وقع يعني اعتمادها ما فماش تغيير. ويقول اللي عملية البيع متاع الاشتراكات للتلامذة والطلبة انطلقت من خلال 4 نقاط قارة 8 شبابيك من المنتظر تعزيزها لتصبح بداية من نهار اليوم 10 سبتمبر 10 نقاط لبيع الاشتراكات متاع الكيران و23 شباك بيع اشتراكات هذية حسب ما ورد. إذن في الخبر متاعنا لليوم ذيش عنا بخصوص رقم اليوم واستعدادات شركة النقل بالساحل للعودة المدرسية وكذلك الجامعية. رقم اليوم. 7:56 بعد شوي الموعد يكون مع الأخبار الرياضية مع مادي. هيكم معنا في الاستماع، رجعنا معكم مع الربح والكادوات بداية من 8 و4. كلمونا على 71 134 396.

0: صبيحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحو. نس بكري قالوا النهار على صبيحو. النهار على صبيحو. ملا عدل الموجة. ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام وعيشوا الصبحية. تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صبيحو. النهار على صبيحو مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة. بقية الشهر على رمى فام.
1: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء.
0: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء. اكتب كراسات باغاسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين. اشوى عالكيف وكل شيء موجود.
1: ولا سوين
0: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر. دي رميز توصل 50% على سكادو، 5% على الكتب والكراسات، و 15% على الأدوات المدرسية، و 20% على لي باغاسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
0: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز، أنفولاي 20 955 407.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح ل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

صباح الخير، صباح النور. فولا نشرتنا الرياضية اكتسح باريس سان جيرمان الفرنسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا ضيف سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 6 أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بالمسابقة القارية، وفرض الفريق الباريسي سيطرة مبكرة حيث افتتح عثمان ديمبيلي للتسجيل في الدقيقة 17 وقبل ما يضيف الهدف الثاني بعد 6 دقائق فقط. بعدها سجل الإسباني فيران توريس ثلاثية في الدقائق 31 و47 وأيضا 57، فيما أحرز مواطنه فابيان رويز الهدف السادس في الدقيقة 87. نتائج كاملة لمقابلات البارح، برشلونة فاز على فاينورد 5 أهداف مقابل هدف، شتوتغارد أيضا فاز على فايكينغ النرويجي 3 أهداف مقابل هدف، ليفربول انتصر على أتلتيكو مدريد 2-1، باريس سان جيرمان كما قلنا فاز على سلوفان براتيسلافا 6-1، سبورتينغ لشبونة في انتصر وفاز على غلاتا سراي 3-1، ونابولي هزيمة في مواجهة أرسنال 1-0. في البرنامج اليوم ستغير بعض مقابلات في النرباتشا في استضافة لفريق إيس روما، ثم في نفس التوقيت أيضا نلقاو مباراة بي اس في مواجهة تشختار، 8 متاع الليل باير ميونخ في مواجهة بودو، كومو يستضيف فريق لايبزيج، مانشستر يونايتد في مواجهة صباحا باكو، وسلافيا براغ يستضيف فريق لانس الفرنسي. أصدرت الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي بلاغ رسمي حول مركز تكوين الشبان، نلقاو في البلاغ هذا تعلم الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي أنها تتابع بكل الأسف ما تم تداوله مؤخرا من أخبار وإشاعات مغرضة شككت في شفافية العمل وتستهدف سمعة مركز تكوين الشبان بالجمعية وكرامة القائمين على تسييره، وبناء على التداول والتشاور صلب الهيئة يهمنا إثارة الرأي العام الرياضي وحباء النادي بالحق حقائق التالية. أولا، تؤكد الهيئة التسييرية أن مركز تكوين الشبان هو جزء أصيل ولا يتجزأ من النجم الرياضي الساحلي، وأن أي تطاول أو افتعال أزمة لتعطيل مسؤوليه يعد إساءة مباشرة لكافة مكونات الجمعية وهيئاتها التسييرية. ثانيا، تستغرب الهيئة تزامن هذه الحملات الشعواء مع بداية كل موسم رياضي جديد وتحديدا إثر الإعلان عن قوائم اللاعبين المدعوين للالتحاق بتمارين الأصناف الشابة، مما يكشف أن أهدافها المغرضة للتأثير على استقرار المركز. ثالثا، تعرب الهيئة عن استنكار شديد لاستهداف ابن النادي واللاعب الدولي السابق ياسين الشيخاوي، والذي تعتبره أحد رموز النادي من الذين قدموا الكثير للجمعية سواء كقائد فريق فوق الميدان أو كمسؤول متطوع على رأس مركز التكوين ومشرف على مشروع إعادة بناء فريق الأكابر. رابعا، تفند الهيئة كل الإشاعات المدعية لفشل مركز التكوين، وتؤكد أن الدليل القاطع على نجاحه هو العدد الهام من اللاعبين الصاعدين من أصناف الشابة والذين أصبحوا اليوم من الركائز الأساسية لفريق الأكابر. خامسا، توضح الهيئة أن المركز ليس هيكلا مستقلا بذاته، بل أن جميع وثائق المحاسبية والإدارية تندمج آليا ضمن القوائم المالية الرسمية لجمعية النجم الرياضي الساحلي، وهي خاضعة للتدقيق والمساءلة القانونية وشفافة صلب الجلسة العامة السنوية للنادي. ختاما، تؤكد الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي تمسكها التام بحق الجمعية وحق كافة مسؤولي وإطارات مركز تكوين الشبان في حماية سمعتهم وكرامتهم، كما تعلم أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من يتجرأ على نشر أو ترويج أخبار كاذبة أو ادعاءات من شأنها الإساءة للنادي أو إطارته. أكدت مصادر مطلعة أن المهاجم السابق للسنغالي موسى سنغور اقترب من مغادرة النجم الرياضي الساحلي قبل أن يتعاقد مع الفريق، والذي يمتد حتى جوان 2028. وتلقت هيئة النجم الرياضي الساحلي عرض من اتحاد بنغردين من أجل الحصول على خدمات موسى سنغور في شكل إعارة، غير أن اللاعب عبر عن رغبته في فسخ عقده والانتقال إلى نادي التضامن الكويتي. حسب موقع ترانسفير ماركت، دخل الترجي الرياضي التونسي في مفاوضات متقدمة مع المهاجم الإيفواري الشاب ناموري كايتا لاعب نادي أسيكا بيجان،
وهو أيضا لاعب منتخب الإيفواري لأقل من 20 سنة، ويعد كيتا من العناصر الواعدة في الكرة الإيفوارية، حيث تألق مع فريقه خلال المواسم الأخيرة، إذ نجح في تسجيل 6 أهداف خلال الموسم 2023-2024 قبل ما يضيف 3 أهداف خلال الموسم الماضي. كما سبق للمهاجم الإيفواري أنه تألق مع منتخب بلاده لفئة أقل من 20 سنة، وحصل على جائزة رجل المباراة في أحد مشاركاته، ما يعكس الإمكانيات التي يمتلكها اللاعب، ويسعى الترجي الرياضي إلى تدعيم خط الهجوم بالعناصر الشابة قادرة على تقديم الإضافة، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية بين مختلف الأطراف. أعلن نادي المغرب أتلتيك تطوان المغربي عن تعاقده رسميا مع المدافع التونسي غفران النوالي بعقد يمتد لمدة موسمين، ويشغل النوالي مركز قلب دفاع وظهير أيسر، حيث من المنتظر أن يمثل أيضا إضافة أو يمثل إضافة هامة للفريق المغربي والخط الخلفي. ويعد غفران النوالي من عناصر اللي سبقها حمل شارة القيادة في النجم الساحلي قبل ما يخوض تجربة جديدة خارج البطولة التونسية من بوابة أتلتيك تطوان المغربي. خضع حنبعل المجبري لتدخل جراحي بسبب إصابة في أوتار الركبة كانت تعرض لها في مباراة فريقه بيرلي الأخيرة ضد بريستول سيتي، وكان مدرب نادي بيرلي قال في تصريحات صحفية أن مدة غياب حنبعل قد تتجاوز 3 أشهر. المنتخب الوطني التونسي للأواسط إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد الجاري منافستها في أبيجان بعد فوز البارح على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 36-20 في لقاء الربع النهائي، وكان ضمن المنتخب التونسي التأهل إلى بطولة العالم لكرة اليد للفئة العمرية هذه، وبشواج المنتخب التونسي في الدور النصف النهائي المقرر يوم غد الجمعة 11 سبتمبر الجاري المنتخب النيجيري، واللي كان فاز في وقت سابق على نظيره الغيني بنتيجة 28-23. في أخبار أيضا العالمية، وصل اللاعب المغربي حكيم زياش يوم الثلاثاء الماضي إلى ريو جانيرو لاستكمال إجراءات انتقاله إلى نادي بوتافوغو، واللي من المقرر أن يوقع معه عقد يمتد حتى ديسمبر 2028. وكان حظي المهاجم المغربي البارغ من العمر 33 عام باستقبال حاشد من جماهير فريق بوتافوغو، ومن المقرر أنه يخضع للفحوصات الطبية اللازمة قبل التوقيع على العقد الرسمي. بما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.

0: sabah flaşla.
1: تقيت الشهر على نرم افهم في بالكليما دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
2: تراها بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على جنتكم كيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: النهار على صباحه
5: النهار على صباحه
6: ملا عدل الموجة
4: ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام وعيشو الصبحية. تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في
6: النهار على صباحه
4: النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للـ10
6: من 7

0: جمال من 7 إلى 10.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. إذا 8:26 دقيقة على موجة راديو رام اف ام، هذه ساعتنا الثانية، موعدنا متواصل معكم حتى للعشرة، فقراتنا متنوعة، إذا متابعتنا زادة لكل الأخبار لكل مستجدات متواصلة في ساعتنا الثانية. ومرحبا بالجميع اللي التحقوا بنا لقية ذي، شكرا لاختياركم الفريكونس نتاعنا 99.8 في مساكن سوسة والمنستير تسمع راديو رام اف ام، وأيضا داخل تونس وخارجها www.rmfm.net. أيضا تعليقاتكم ورسائلكم الكل أكيد نحاولوا نقراوها على مدى 3 ساعات، وموعد للإهداءات يكون 10 غير درجين. مرحبا بالجميع ومرحبا بكل إهداءاتكم ورسائلكم. لقية ذي موعد الربح، موعد الكادوات مع المكتبة المثالية نيوسكولية.
2: البونافير
0: بليسيتي
1: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحد الجامع الخير، هو جديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز أنفولاي 20-955-407. هو الحديث ليامات هذم، وإحنا أيامات قليلة تفصلنا عن العودة المدرسية، أكيد على التحضيرات والاستعدادات للعودة المدرسية، الطالب التلميذ الأستاذ كل الأعمار وكل الفئات أكيد ما تحدث وتحكي كان على العودة المدرسية. وبالمناسبة هذه نحكي لكم على أقوى أدريس وأحسن أدريس نجموا تمشيوا لها وتتوجهوا لها باش تاخذوا كل ما تستحقوه للعودة المدرسية، وتلقاو فيها لارج شوا في كل شيء تقريبا، الكتب، الكراسات، الباراسكولير، نحكيوا على ليساكادو، نحكيوا على المواد المدرسية، المواد المكتبية، الألعاب التربوية، سيرفيس انفورماتيك، كل شيء كل شيء تلقاو موجود بأسعار استثنائية وتخفيضات خاصة حتى لنهار 15 أكتوبر. إذا متواصلة، عملوا طلة على نيوسكولي في مساكن طريق صفاقس بحذا جامع الخير، وأيضا الأدريس الثانية تقرب لكم أكثر نيوسكولي في سوسة تحديدا تلقاوا في بوحسينة مقابل ليكول فرانسيز. نحكي على فضاء جديد، فضاء متميز، مساحته واسعة ما شاء الله، إذا تنجم تدور على راحتك وتقضي على راحتك، تقريبا أكثر من 1800 متر مربع، تلقاوا 3 طوابق تلقاوا فيهم كل اللي حاجتكم بيه للعودة المدرسية، وتنجم تتسوق على راحتك وتلقى إيكيب كاملة تفرح بيك، تودك، تنصحك، توجهك للي حاجتك بيه، وتساعدك زادة باش تقضي كل اللي حاجتك بيه، شواء على كيف وشواء مزيان. وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل أبنائنا وبناتنا التلاميذ والطلبة اللي باش يرجعوا يقرأوا، كما قلت لكم الفئات الكل تلقى حاجيتها الكل للعودة المدرسية وإلا الجامعية. تخفيضات مهم على الكتب والكراسات توصل 5%، على الأدوات المدرسية توصل 15%، على الباراسكولير توصل حتى 20%. التخفيضات تخفيضات مهمة زيادة على الساكادو، تلقاو شوا مزيان برشا في ساكادو، اعملوا طلع على نيوسكولي في مساكن وإلا في بوحسينة. كل يوم مع نيوسكولي تنجموا تربحوا ام بون داشا تقضيوا بيه اللي حشتكم بيه من نيوسكولي في مساكن. تكلمونا دائما على 71 134 396. ولقية هذية باش نمشيو المدام عفيف حاضرة معنا بالهاتف، نقولوا لها صباح النور ونهارك سعيد مبارك مدام عفيف.
3: بخير نحوالكم لباسي كمان
1: الحمد لله. ايش نحوالك انت يا عفيف، منين تكلم فينا؟
3: انا كلام فيكم
1: الزوية سوسة. مرحبا بيك مدام، تخدم ولا في الدار؟
3: ولا نخدم.
1: ربي عينكم ربي عينكم ان شاء الله، وربي يجيب لك القسم. مدام عندك صغيرات تقرأ؟
3: عندي 3 صغيرات مدرسة وزوز روضة،
1: ربي يفضلهم إن شاء الله وربي ينجحهم. بديت تحضر العودة المدرسية؟
3: والله
1: هاني
3: شوي.
1: ربي يعينك عليهم إن شاء الله وربي يرزقك مدام. السؤال متاعنا سهل ماهل، المعلومة والإجابة دي ما تلقاوها في حديثنا كنت حاطه على نيوسكولي. السؤال متاعنا لليوم يقول بالنسبة للفضاء الجديد لنيوسكولي اللي موجود في بوحسينة مقابل ليكول فرانسيز، يحتوي إذن على قديش من طابق؟ طابق واحد ولا طابقين ولا 3 طوابق؟ توب كرونو، قديش من طابق يا عفيف؟
3: 2 طوابق.
1: زيد ركز شوي يا عفيف، قديش من طابق؟ طابق واحد. طابق واحد ولا طابقين ولا 3 طوابق يا عفيف؟
3: طابق واحد.
1: يا عفيف تو قلتهم الكل. قديش نحب نربحك يا عفيف، قديش من تابق يا عفيف؟
3: آخر ثلاثة توابق.
1: ثلاثة توابق أونفا يا عفيف قلتها.
3: ثلاثة توابق.
1: أي لله صحة وفرحة الكادو، صحة وفرحة، وإن شاء الله أكيد هكا كادو ينجم يعاونك شوية على القضيات نتاع الصغار للعودة إلا مدرسيا.
3: أكيد.
1: وإن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله بالنجاح.
3: عايش بارك الله فيك.
1: شكرا شكرا. هذا شعنا اليوم مع نيوز كولية.
2: البونافير البونافير
0: بيبليسيتي
4: نيوسكولي بيمساكن طريق صفاقس بحد الجامع الخير. هو جديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز أنفولاي 20 955 407.
1: يلا سيدي خليكم معنا في الاستماع 8:31 دقيقة، راجعين بعد شوية ما نشبش نبعده برشا على الحديث على العودة المدرسية، نحكيه على الكراس المدرسي، نحكيه على قديش تتكلف العودة المدرسية بالنسبة للتلميذ سواء في الابتدائي وإلا في الثانوي أكيد، ولا نرجع نحكيه بأكثر التفاصيل على الكلفة متاع العودة المدرسية. الكراس المدعم موجود مش موجود؟ شنية تقول الأرقام؟ شنية تقول الأخبار؟ خاصة أنه الحديث أنه فما جزء من الكميات متوفر، ولكن وفما زاد حتى زيادة يعني في الانتاج على عمناول، ولكن اسكم موجود في المكتبات وإلا مازال ماهوش موجود؟ قولونا في الكومنتار متاعكم. هذا الكل نحكيه عليه بالتفاصيل مع التصريحات وعودة على أبرز ما تقال بخصوص المواضيع هذه الكل وأكثر شوية أخرى. يلا نسمع شيرين تقول تباعا تباعا، راجعين.

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم المشوار. تحية لكل أصدقائنا في التاكسيات واللواجيت اللي يسمعوا فينا الوقيت هذا، زاد في الكيران ما ننساوهمش الناس اللي في الكياس تعدي بسوية بسوية وراء الفولون. ربي يعينكم وإن شاء الله طريق السلامة للجميع. الوقيت هذا الموعد باش يكون مع فقرة ما يفوتك شيء، نرجع على أهم وأبرز ما اتقال وأبرز التصريحات والمقالات والعناوين. ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء. إذا نحكي على العودة المدرسية، نحكي على الكتب، نحكي على الكراسات، نحكي على الكراس المدعم. وفي البداية نبدأ مع رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال دردور، اللي كان أكد أمس في تصريح إعلامي أنه توزيع الكراس المدعم قاعد يشهد نسق متصاعد خاصة بمناطق يقول تونس الكبرى. قال تم الشروع في توفيره بالمكتبات منذ أكثر من أسبوع، كما أضاف أنه يتم حاليا العمل على توفير الكراس المدعم بالجهات الداخلية للجمهورية. رجح انطلاق تزويد هذه المناطق بالكراس مع موفر الأسبوع الجاري. وبخصوص الكتب المدرسية، وضح جمال الدين دردور أنه ولأنها متوفرة بنسبة تتراوح الكتب يعني ما بين 95% و97%، كما أشار أنه استكمال بعض العناوين سيتم خلال هذا الأسبوع. اتنسمعوا شنو قال في التصريح ورجعنا.
2: نسبة توفير الكتب حتى اليوم تقريب 95-97%. تم بعض عناوين اللي مازالوا يستكملوش، نقولنا ما هنا دخل الأسبوع لا يكونوا حاضرين. تم سنة ثلاثة زوز عناوين شوية في السنوات. كراس مدعم في التوزيع عنده تو أكثر من أسبوع، تزويد قاعد في نسق يكافى في تونس الكبرى. أما الهاجس الكبير هو في المناطق الداخلية، فيش في خلطينهم بكم نتاعهم. من هنا ان شاء الله نقولوا بخير الاسبوع يكون متوفر. يجي الحريف يقول لي اعطيني 10 كراسات 72 و10 كراسات 48، نقول له تو تاخذ أربعة وعاود ارجع نهير الاثنين زيد تبعثوا لنا مره اخرى نعطيو، باش اللوكايين تاعو كلهم يتجزاو شوي باش ما تصيرش اللعبه ونوصيو الناس. راهو من هنا لخر سبتمبر باش تكون متوفره كميات الفورنيتور، ماهيش برشا 4-5%. اما بالنسبه للكراس والكتاب كلهم قاعدين بالاجهر تاعنا.
1: إذا بالنسبة هذا للكتب والكراسات شنو المتوفر؟ الكتب تقريبا بنسبة 95-97% متوفرة، وبعض العناوين الناقصة منا لآخر الأسبوع. إذا تقريبا احنا وصلنا لآخر الأسبوع تكون متوفرة وتكون موجودة. بالنسبة للكراس المدعم فإنه يشهد نسق متصاعد خاصة مع تقدم الأيامات واقتراب انطلاق العودة المدرسية. قديش يتكلف التلميذ واحد في تونس بالنسبة لعام سنة؟ تكلفة العودة المدرسية للتلميذ الواحد في تونس تتراوح ما بين 300 دينار و 500 دينار وفقا لما كشف عنه أمس نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي الخالدي في تصريح إعلامي البارح. كان أوضح لطفي الخالدي أن كلفة عودة التلميذ الواحد إلى مقاعد الدراسة في المرحلة الابتدائية ما تقلش عن 300 دينار، بينما توصل إلى 500 دينار بالنسبة للتلميذ في المرحلة الثانوية. نسمع إذا الأول من التصريح البارحة للإذاعة الوطنية.
3: الكلفة الجملية بما فيها حتى الوثائق اللي يعدها وحتى الخلاص نتاع المعلومة الدراسة وكله في الابتدائي راي ما تقلش على 300 دينار. بالنسبة للثانوي ترتفع توصل حتى 500 دينار على كل تلميذ إذا كان بطبيعة الحال ما عندوش محفظة قديمة وما عندوش طبلية قديمة وما عندوش أدوات قديمة اللي مش يستعملها.
1: كما أوصى زيد المتحدث الأولياء عدم اصطحاب أطفالهم للمكتبات عند اقتناء الأدوات المدرسية والحرص على اختيار اقتناءاتهم بمفردهم دون تقديم القائمة إلى صاحب المكتبة. احنا نعرف وليك تمشي المكتبة كتمد القائمة والمكتبة يجي يعني مد لك اللي حاجتك بيه الكل. هذايا دونك نحكيه الشيء اللي تعودنا به إذا من قبل. هات نشوفوا شنية التوصيات اللي توجه بيها للأولياء ثم رجعنا.
3: والعادة أنه يمشي للمكتبة يجي مثله القائمة نتاع الأدوات وقل له عطيهم لي. هنا الاختيار يتم من طرف البائع، ثم بضاعة أنا أسعار في العشرة وفي العشرين أسعار. كذلك الحاجة الثانية هو أنه عدم استحاب الأبناء، خاصة نحكي على السنوات الأولى في الابتدائي، لأنه التلميذ دائما يسعى إلى الحاجات الملونة اللي فيها في اللعاب. مثلا تم أقلام من 200 مليم حتى 10 دينارات، أنا فرص كبير ياسر. بالتالي تمشي تختار في عقلك وتختار أنت النوعية، ثم النوعية التونسية هي نوعية جيدة موجود في المكتبات.
1: حذر أيضا من شراء المستلزمات من السوق الموازية. قال ردوا بالكم تاخذوا الأدوات المدرسية من السوق الموازية. نسمعوا شنو قال.
3: الإشكالية الأولى هو أنه المقاسات بتاع الكراسيات اللي تشترى من السوق الموازية هي راهي غير مطابقة مع المقاسات العادية، حتى كي تشتري الأغلاف قالوا تجي تركب الأغلاف ما يركبلكش. ثانيا الجودة نتاعها متدنية. ثالثا وهذا أهم أنه ثم تأثيرات صحية خاصة على المواد والأدوات، لأنهم الطفل الصغير ساعات يحطهم في فمه، ساعات يحطهم في يده يقعدوا مدة طويلة، وهذاك احتكاكهم بالجلد ينجموا يتسببوا في أمراض. عافانا وعافاكم الله.
1: إذن ردوا بالنا من السوق الموازية، خاصة الأدوات المدرسية والمستلزمات المدرسية، خاطر تنجم تكون عندها تأثيرات صحية ماش باهية على وليداتنا وبنياتنا. دونك التلميذ الكلفة متاع عودة التلميذ الواحد لمقعد الدراسة في المرحلة الابتدائية ما تقلش عن 300 دينار، وتنجم توصل وتنجم حتى تفوت نظرا لتنوع السلع إذن والأسعار متاحة، وخاصة كي نزيدوا مع الأدوات المدرسية. نحكيو على اللبسة، نحكيو على الاسبدريات، نحكيو على برشة حاجات في علاقة بالعودة المدرسية، مشكلة الكتب والكراسات فقط. يقول أيضا الرئيس ولا نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع المستهلك لطفي الخالجي أنه توصل إلى 500 دينار بالنسبة للكلفة للتلميذ في المرحلة الثانوية. نرجع نحكيو على الكراس المدعم في ما يفوتك شيء. نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي سمير المولي البارح في تصريحه على الديوان فهم يقول انه الكراس المدرسي المدعم قال سيكون متوفرا، وبين المصدر ذاته انه انتاج الكراس المدرسي المدعم للعام هذايا يتراوح ما بين 20 و 22 مليون كراسة من مختلف الانواع، كما تحدث عن تحسن جودة الكراس المدعم لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، واشار الى انه الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين تعمل عام بعد عام على تحسين جودة ورق الكراس المدعم اللي تم انتاجه. رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي في تصريحه أيضا كان علق يعني بخصوص برشة من الأولياء يقولوا راهو نمشيو ما نلقاوش نحكيو الفترة هذه ولا الفترة السابقة، قال إنه من للأسبوع القادم باش تكون الكميات متوفرة يعني بكميات كبيرة برشة، إذن حتى تلقى كل الناس حاجياتها. تنفهم شوية الديكالاج يعني علاش وخرت شوية الحكاية، كان تحدث على برشة أسباب من الانقطاع متاع الكهرباء وتأثيراته وغيره. نسمع شنو قال في تصريحه ورجعنا.
4: والله الكراس ان شاء الله الوزاره وزاره الاشراف يعني رصدت نفس الكميه كي عامله وكي السنه الفارطه باضافه 25%. بالنسبه للسناء، السناء الحقيقه انطلقنا شويه مخر كميات الكتاب بالنسبه للشركه الوطنيه للورق، السناء كان الكتاب كميات اكثر دونك تعطلوا شويه. تعرف هما يوفروا الورق للكتاب المدرسي ويوفروا الورق للكراس المدرسي، والكراس المدرسي والكتاب ما همش نفس الورق، يعني نفس البيسور ونفس الجراماج بتاع الورق. طب كيف يبدلوا؟ لابد بعد معناها عدة أيام باش يعاودوا يعدلوا الآلات نتاع. دونك كيما قلت لك كملوا السنة في أواخر جوان بالنسبة للورق الكتاب وسلموه للمصنعين، انطلقوا في بداية رؤود في صناعة الورق المدعم للكراس المدرسي. سلمنا احنا اول الشحنات معناها نهار 5 أوت، بدأت اول الشركات توزع نهار 14 أوت، يعني نهار 14 أوت بدأت وزارة التجارة في مراقبة الكراس عند المصنعين، ومعناها الموافقة على معناها الميزة لكونسوماسيون يعني حطانهم في السوق. مالوريزمون وقعت شوية بيرتورباسيون في التيار الكهربائي، عديد المصانع وقفت وتعطلوا لها آلات، فما حتى شكون مشى للخارج معناها قاعد يستنى باش يجيب دي كارت الكترونيك. الحمد لله توصلت المحلية وين موجودة المصانع تدخلوا مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز على معناها توقيت انقطاع الكهرباء التيار الكهربائي، والحمد لله عاوننا طول الانطلاق معناها ان شاء الله على قدم وساق، قاعدين حاطين معناها جميع المجهودات باش ان شاء الله ننجحوا السنه الدراسيه هذه. نحب نطلب معناها طلب من الأولياء ومن الساده المعلمين والساده الاساتذه، وباش نصبروا شويه فما باش يكون فما شويه كميات باش تكون متوفره، بقينا فما امتي ديكالاج هورير هكا تاخير صغير، اما ان شاء الله الناس الكل باش يكون الكراس متوفر، فما كميات للاسباب بين 20-25% من الكمية اللي رصدتها وزارة التجارة تصنعت وقاعدة وخرجت للأسواق. قاعدين نزربوا هالأسبوع هذا والأسبوع اللي بعده باش نزيدوا نخرجوا كميات كبيرة إن شاء الله. من هنا لآخر سبتمبر نكون وصلنا لحدود 80-85% من الكمية، مع العلم كونه الكمية هذه هي راهي للسنة الكل، لكن فما ذروة في الشهر سبتمبر أكتوبر، فما متاع طلب قوة طلب قوي، ومن بعد معناها الأمور إن شاء الله تنفرج وتولي الطلبات بشوي.
1: إذا كنا نسمع في نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي بخصوص الكراس المدرسي المدعم والتوفير، إذا فما نسق خلينا نقول تصاعد تدريجيا في ونسب أكيد ترتفع تدريجيا مع تقدم الأيامات الجاية إن شاء الله بخصوص توفر الكراس المدرسي المدعم. على كل هذه جولتنا بالنسبة لنهار اليوم في ما يفوتك شيء، مقالات وأيضا تصريحات. نكملوا مع ديوان الخدمات الجامعية للوسط اللي دعا كافة الطلبة باش يلتحقوا بالمبيتات اللي تم تعيينهم بها في ظرف 3 أيامات على أقصى تقدير من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية. الديوان في بلاغ لي كان قال إنه مخالفة هذا القرار ينجر عنه شطب أسماء الطلبة المعنيين نهائيا وبالتالي فقدانهم للسكن الجامعي، وأكد إنه كل مطالب النقل والمناقلات مرفوضة. إذا إن شاء الله عودة جامعية ناجحة لكل طلبتنا وأبنائنا، وربيعين كل الأولياء أكيد باش يوفروا لكل احتياجات الصغيراتهم والتلمذات اللي راجعين يقرأوا إن شاء الله. يلا هذا شعلنا في جولتنا لليوم.
0: ما يفوتك شيء.
1: خليكم معنا في الاستماع 53 دقيقة بعد 8، رجعنا شوية أخرى. هذا أحمد حمزة يقول هي

0: كامل من 7 ل 10
1: مقيت الشهر على لارما فام. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات.

0: كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
1: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه مع كمال من 7 للـ10.
2: رجعنا لكم من جديد، 8:59 دقيقة بعد لحظات يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية. نحكي على دقيقة سي اس ام، آخر أخبار الهلال. أيامات تقليلة قبل انطلاق بطولة الرابطة الثانية اللي باش تكون نهار 19 ونهار 20 سبتمبر. أيضا شوية أخرى في ساعتنا الثالثة نعملوا طلع على المرشي، واليوم نعملوا طلع على المرشي الحي التجاري، الأسعار وشنو متوفر اليوم. نحكي وزيدة على أمطار رعدية و انذار اصفر عن الولايات المعنيه، التفاصيل نرجع له اكيد في نشره متابعه للمعهد الوطني للرصد الجوي. خليكم معنا في الاستماع، راجعنا.
1: ناس بكري قالوا النهار على صبيحه، النهار على صبيحه، ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام. وعيش جو الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صبيحه، النهار على صبيحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للـ10.

0: CSM.
1: صباح الخير، صباح النور من جديد. نحكيه على الهلال الرياضي بمساكن والإطار الفني برمج مقابلة ودية ثانية باش تجمعوا يوم السبت القادم بفريق سكك الحديد الصفاقسي بداية من 4:30 متاع العشية في الملعب البلدي بمساكن. ذكروا أنه الهلال كان خاض أيضا مقابلة ودية أولى كانت جمعته بفريق القلعة الرياضية، مقابلة كانت فات بالتعادل السلبي 0-0. أعلن لاعب الوسط وصانع الألعاب عزيز الماجري على نهاية تجربته مع الهلال الرياضي بمساكن، كما توجه اللاعب عزيز الماجري بالشكر لكافة مكونات الفريق. نذكره أيضا أنه عزيز الماجري كانت عنده تجربة سابقة مع فريق جمعية أريانا. نواصلوا نحكيوا على الهلال، المرة هذه نحكيوا على فرع كرة اليد. نعطيكم فكرة على الطاقم الفني اللي بيش يشرف على الفريق الموسم الرياضي الجديد. نلقاو أيمن حماد كمدرب أول، محمد عثمان لاعب مع فريق الأكابر وأيضا مساعد مدرب، حمدي فريخة كمعد بدني، وشبيل المعتمري يعود للإطار الفني للفريق هذا الموسم في خطة مدير فني. بطبيعة هذا ونذكر أنه الفريق كان بدأ في التحذيرات متاعه استعدادا للموسم الرياضي الجديد. نواصلوا مع كرة اليد وفريق أكيد الهلال الرياضي بمساكن برمج مقابلة ودية أولى باش تجمعوا مع الشبيبة القيروانية يوم السبت القادم بداية من 4:00 في قاعة مساكن. كما أكدت نفس المصادر المقربة للفريق أكدت أنه فما يعني تواصل وكونتاكت مع عدد من اللاعبين لتعزيز صفوف فريق كرة اليد في انتظار اتمام كل الإجراءات.

0: الشرائط وإمضاء العقود. هذه كانت آخر أخبار الهلال.
1: دقيقة سيسيما سلطينا سلطينا سلطينا.

0: جمال من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد 9:05 على موجات راديو رام اف ام، كملنا معكم ديما المشوار في النهار الاصبح ولقيت ذاك العاده وقيت باش نعملوا طله على المارشي في مساكننا.
0: لو بوان مارشي، لو بوان مارشي.
1: حاضر معنا خليل بالهاتف. صباح الورد ونهارك سعيد مبارك يا خليل. الو الو يا خليل، صباح النور.
2: بخير على كل مستمعين لرمى فهم، نهاركم سعيد ان شاء الله.
1: ان شاء الله نهارك سعيد مبارك يا خليل. لباس؟
2: والله الحمد لله. كان تحدث مع الناس نسيتك كمان.
1: هاك هو تحدث مع الناس انساني خليل. هاي قل كل عادة جولة جديدة اليوم في مرشي الحي.
2: اي اليوم في مرشي الحي.
1: اشني الاجواء في المرشي يا خليل؟
2: والله شغلك حركية ما رأي ضعيفة شوية.
1: اي
2: العنب
1: شبيه العنب
2: الكعبة العنب الله مصلي يعني بيه قد العظمة معناه.
1: اي اي شلحته البارح فمك العنب يبدا احمر شوية الكولير متاعه. كيكة
2: العنب كبيرة ما شاء الله.
1: اي وحتى الاسعار البارح تلقى ب5000 6000 كيكة مع تقريبا
2: هذا. ستة
1: اليوم اقل،
2: اليوم أكثر،
1: اليوم أكثر من السيلة في قولي خليل به. هذا البارح
2: سبحان الله كيفاش
1: الكعبة كبيرة به. يا صديقي قل لي كل شيء متوفر لي يا خليل، تسمع فينا ولا
2: أسمع
1: فيه؟ يلا سيدي يا قل لي شنو الأسعار اليوم وش عندك في القائمة تفضلي.
2: يا سيدي به عنا سيدي اليوم البطاطا، فما بطاطا بلفي 2300 و2500 وشويدة دينار، فهمنا
1: فهمنا.
2: الطماطم 2000 و1800 و1500، القراص 1500 و2000 و2500. بين البصل فما بصل بدينار، فما بصل ب1350، فما بصل ب1400. أودي وش تحب بعد؟
1: فهمتك. أي كمل. إيه
2: أنا فلفل الشعباني 2300 وفلفل الكنايس 2800 والبقلوطي 4800 و3750. إيه السفنارية 3000 و2500 والكرم 1500 2500. إيه
1: نعم.
2: أو باش نمشيو للخضر الورقية.
1: باه شنو اللي فما اليوم في المارشي الحيي؟
2: باه عندنا سيدي السلق والمعدنوس. السلق والمعدنوس اليوم ب 700 وب 800 حجمه.
1: 700 و800.
2: اي نعم 700 و800 حجمة السلق والمعدنوس.
1: اي نعم.
2: الكلافس، الكلافس بدينار والنعناع حجمة ب 800. والكلافس الكلافس بلفين. أما اللي صدمني برشا هو أنه نخص 3000.
1: وحتى الجودة
2: عمري مريته.
1: حتى الجودة يا خليل مشكل حاجة كبيرة برشا الحقيقة. هي الخضر الورقية عموما يعني صحيح سعرها مرتفعة تحسها مش متوفرة كالعادة. على كل حال يمكن بعد الأمطار هذه إن شاء الله تتحسن شوية الجودة امتاعها. به هاي كمل يا خليل.
2: أمطار إن شاء الله إن شاء الله.
1: ربي يرحمنا ربي يرحمنا ربي يرحمنا يا خليل. هاي كمل لي بعد الخضر الورقية إيش عندك؟
2: قلنا استنى كمل
1: كمل. إيه
2: اللي تيه قلنا زادة كيف بثلاثة آلاف فما بالفين وخمس ريال. لو تمشيوا للغلال بارسي تدلع 12% و11% البطيخ فما بطيخ بثلاثة آلاف، فما بطيخ بثلاثة آلاف ومية وبطيخ ب1850. وعنا الرمان بثلاثة آلاف وبثلاثة آلاف وتسعمية والتفاح عنا من 3500 4500. العنب ولا التفاح الكبير 6000.
1: اي نعم.
2: ايه العنب 7500 8500 قريشه 8500 تعرفوا قريشه ما؟
1: ايه
2: والعنب هذاك الكبير هذاك اللي قلت لك اللي قد العظمه ما شاء الله هذاك 9000
1: 9000 بيه كمل
2: انا العوينه انا العوينه ب 5000 وب 3000 عندنا الدقله 8000 و10000 عندنا المزاز المزاز شويه 6000 ومزاز كبير شويه ب 11800 9800 وب 7500 بيه عندنا الخوخ خوخ عندنا ب 2000 ب 4000 ونص عندنا الفخوس ب 2000 وب 3000 وب 1500 فهمنا؟
1: فهمنا يا خليل.
2: أنا البصر. البصر أنا ب 3000 و 200 وب 2500 وب 3900. القارص 7500 5600 و 4800.
1: القارص.
2: والكرموس. كرموس ب 15 دينار.
1: كرموس ب 15000.
2: إي. أو مش مشي واللحوم البيضاء والحمراء.
1: به
2: ليه عندك سيدي الدجاج كيلو الدجاج اليوم ب 11900
1: دجاج اليوم في مرش الحي
2: وفما شكون يبيع ب 10500
1: فهمتك 10 و5 و11 و9
2: صحيح
1: كمل
2: انا في خط الدجاج دجاج العيد 14500 وفما شكون يبيع ب 13900
1: بيه
2: انا في خط الدجاج الدام 14900 13500 والسكالوب الدام ب 19000 وب 18500 انا السكالوب الدجاج العادي ب 20 دينار وب 19 دينار و500 اي غلي شويه
1: غلي برشا مش شويه كملي
2: اي ربي قدر الخير هذا كل حاجه
1: يا ربي امين
2: اي فما علوش نمشيو للحوم الحمراء
1: يلا بسرعه شوي خليل يلا
2: اي العلوش 60 دينار و 58 البكري 45 كرومه وكتله 39 بكري مخلط 33
1: اي نعم
2: حلم الجمل 40 45 هبره الماس 50 الدواره ب 30 كامله ب 60 الكرش 6000 كرس حرشة ب 10000
1: نعم
2: الهرقمة ب 20 كبدة العلوش ب 60 كبدة البقري 45 راس العلوش ب 20 مشوش فما ب 30 وفما ب 25 المرقاز ب 30 مرقاز رويال 50 20 كمان شحال
1: فيه باقي شد صحيح خليل باه يا اللي بعد ولد بحرش فما في مرش الحي
2: باه عندنا وراطه 23 دينار و800 عندنا وراطه 22 دينار و800 عندنا مرجين شويه شويه 14 دينار و800 وكبير شويه 19 دينار و800 عندنا قروس 29 دينار و800 وعندنا كذلك ب 28 دينار و 800 عندنا سكوبري زاد اخوي كمان ب 10 دينارات وب 13 دينار و 800 وعندنا السردينه زي كبير السردينه
1: البارح
2: عندنا السردينه ب 2000
1: البارح ب 4000 فما كلاتش خليل ما باهي خشينا وباهي
2: او جايك تو
1: قول لي
2: او جايك جديد وعندنا السردينه جويده بالكل
1: اي
2: تعرفها معناها جويده على الاخر
1: جويده برشا هذيك اي
2: بالفين فرنك
1: بالفين
2: فرنك قلت عليها انت ب 5800
1: وب
2: 6800 وب 7800
1: باه
2: هاني طلعت هاي خديت بالنفس طلعت
1: واضح
2: هاي كلب البحر ب 44 دينار و 800 هذا مش نبدل كمان
1: باه قديش كلب البحر
2: 44 دينار و 800
1: 44 و 800 اي
2: تقريبا يخلط على العلوش
1: ماش خلى ومزي
2: باهي روت الغزال 14 دينار و 800 البوكا 5800 حلوك البحر 19800 قرنيط 21 دينار و 800 وب 23 دينار و 800 اما قرنيط هكا جوايد نقولوا له مسك
1: واضح واضح باهي
2: عندنا سبارس 4 دينارات وعندنا كروفيت 26 دينار و300 و27 دينار و800 وعندنا اللمبوكا 24 دينار و800 وعندنا 23 دينار و800 عندنا الغراب 24 دينار و800 وعندنا التولة 34 دينار و800 وكمان هذا ايش عندنا اليوم في مرشي الحي.
1: واضح.
2: ربي يجيب القسم.
1: لحظة برك عاد لحظة برك. ربي يجيب القسم إن شاء الله الجميع وربي يرزق الجميع. سي خليل أي سيدي قل لنا شنية الدبارة اليوم. ولا لحظة لحظة لحظة خليل لحظة خطر يقول لي سيد المخرج وقت الإشهار خمم شوية خليل قبل ما تقول لي ايه هاو رجع لك لحظات ثواني ورجعين ايه
3: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صبيحه مقيد الإشهار على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء فلي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن ماركيت فلي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666 برا فارماسي وميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة
4: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار شريك تمساكن للأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا ما لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444 وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
1: النهار على صبيحه رجعنا لكم 9:38 دقيقة كنا في البوان مارشي عملنا طلع على الأسعار شنو فما اليوم شنو نجمو نبرمجو القضية اليوم في مباشرة خليل كان موجود معنا من مارشي الحي التجاري بي مساكن هاي صديقي خليل نرجع ومش يقترح علينا الدبارة واني عندي لك دبارة زي سي خليل نعرفش نبدأ معاك ولا معايا هيت نرجع الساعة نقول له خليل مرحبا من جديد
2: مرحبا أخوي كمان
1: هاي أخوي البيه قل لي خممتنا في دبارة
2: والله يعني عندي دبارة من غير ما نخمم
1: ما تخممش انت طول دبارة سيدي شنو دبارتك
2: قلنا لنا دبارتك انت اللي قلت اسمع فيك قلت لحدني عندي دبارة
1: لا خلنا نسمع منك انت حاضر ما زلت مش
2: لا حاضر. لا انت مسالش الصغار قبل
1: بيه الله يبارك سي خليل يعني نقول لك سي خليل هات النوع شوي هكا اسمع تو عندك ثلاثة ايام عملنا مرتين كسكسي ومرة مقرونة هكا ولا
2: عملنا
1: كثرونا بالمقلي اي عنا برشا ما عملناش مرقة يعني نقترح اليوم ناخذ شوية لحم مفروم نعملوا مرقة لوبيا بالكعابر حويجة تونسية بنينة يحبوها الكبار والصغار والناس كل تمشي فرحانة خلي ها
2: اي كي تمشي فرحانة ما شو الحم مفروم
1: ناخذوا شوية معناتها احنا مش ناخذوا برشا اسمع يا خليل
2: يا ولدي غني على مواطن وعودة مدرسية وترسيه وكله تدخل الحم
1: بالله سامحني اشتخوا 200 ألف الحم مفروم انت خليل تي تريف
2: مش تاخذ مو 20 ألف يجيبوا لك طب على الاقل
1: اي يزر منين جاني شفت منين جاني باي اخوي انت مش طيب لنا اللي ما يتكلفناش حتى شيء قديش
2: هاي احنا مش طيب كسكسي بصل اليوم
1: كسكسي شنو
2: كسكسي بالبصل
1: ايوه
2: كيفاش كسكسي بصل حر شويه ومقطعين فيه برونيت فلفل كما كسكسي بالجمعة ما غير جمعة
1: كسكسي
2: فيه البصل والفلفل
1: كسكسي غني بالبصل مش السنة عنده مش المحكة كذاك
2: هكاك تنجم تقول المحكة
1: هكاك هكاك هذا شو تقصد انت شتاكل هذا اش تقصد بيه يا حسرة زمنية برشة الدوارة هذه خليل
2: اي مالك
1: يا حسرة كسكسي
2: حلوة
1: يا اتشبي
2: خليل هك هك هك
1: هك هك هك لا مش علوش مرحي خليل لا قلت لك نعمله مرقة لوبيا بالكعابر حويجة بنينة خبيزة طابونة شوية زيتون هكا خليل أخضر وكحل وصحة وفرحة للجميع هاي سيدي اختاروا الدبرة اللي تعجبكم اختاروا الدبرة اللي تعجبكم وصحة وفرحة للجميع سي خليل نهارك سعيد اسمعني
2: رد بالك من الكلمة الأخرى
1: قولي
2: هاي وكعبة زيتون راهو بما ولا كويس يحمر
1: أي.
2: وكعبات هندي انا الهندي موجود
1: يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني اي كسكسي دقيق وتشيش
2: اي مالا ناخذ واحده غيره
1: مالا مالا سي خليل صحه وفرحه صحة وفرحة سي خليل صحة
2: وفرحة
1: إلى اللقاء في الأمان إلى اللقاء في كلوك لزمنية زمنية زادة يلا سيدي هذا شعنا في البوان مارشي مع خليل
0: البوان مارشي البوان مارشي
1: نذكر أن المعهد الوطني للرصد الجوي كان يسند اللون الأصفر أي أي شنو معناتها اللون الأصفر يعني درجة إنذار عادية لعدد من ولايات الجمهورية ودعا إلى توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة المرتبطة بتطور العوامل الجوية التنبيه شمل ولايات تونس الكبرى بنزرت نابل بيج جندوب الكيف سليانة زغوان أيضا والقيروان زاد سوسة والمنستير والقصرين وسيدي بوزيد وقبلي وتوزر هذوما الولايات المعنية إذن بالتحذيرات والتنبيه هذية المعهد الوطن لرصد الجوي قد أفاد في نشرة متابعة كان أصدرها يوم أمس أن الوضع الجوي يتميز بداية من بعد ظهر اليوم الخميس نحكي بعد نصف النهار بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال محليا الوسط وتنجم تكون أحيانا غزيرة وبالنسبة للكميات فإنه من المنتظر حسب التوقعات نجم إذن تكون ما بين 30 و 50 مليمتر في بنزرة سوسة الكبرى أو لا عفوا تونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والكيف يعني كمية هامة تنجم توصل إلى حدود 70 مليمتر بولايات جندوبة بيجا سليانة وزغوان ويتوقع تسجيل تساقط محلي البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية ويتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا بالوسط خلال يوم غد الجمعة 11 سبتمبر على أن تكون أحيانا غزيرة خاصة نحكيه بالمناطق الغربية للبلاد هذية بخصوص آخر تطورات الوضع الجوي ربي يرحمنا وربي يعطينا لقد جهدنا وسقيا رحمة إن شاء الله خليكم معنا 9:43 دقيقة فاصل قصير ثم يكون عنا موعد مع أغنية هشام سلام يقول إيرولي هكا رجعي نحن بعد شوية مع إهداءاتكم في من القلب للقلب

0: كامل من 7 ل 10
1: مقيت الشهر على ليرم اف ام. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
0: كبريسيتي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
4: رجعنا لكم من جديد 9:49 على موجات راديو ارم اف ام باش نكملوا بها صبحيتنا بعد شويه. غنيت لطيفه حلوه برشا تقول يا سيدي مسي علينا. احنا يا سيدي نصبح عليكم ونمسي عليكم، وان شاء الله اكيد ديما احلى الاوقات على موجات راديو ارم اف ام.

0: مسي علينا، مرحبا بالجميع. نسمعها كاملة الأغنية هذه بعد لحظات. احنا وصلنا تقريبا تو العشرة غير درجين باش نكملوا ديما مع من القلب للقلب.
1: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
0: هديتكم تخلتنا ديما عبر صفحتنا على الفيسبوك، تحديدا تحت ببليكاسيون النهار على صباحه. إذا مرحبا بكل تفاعلاتكم. نبدأ مع صديقنا خليفة قفصي، يقول صباح الخير خويا، كمان نهارك سعيد، تحية لكل فريق المصاحب. مرحبا خونا. إذا يحب يبلغ تهاني لبنت أخته ليلى بمناسبة عيد ميلادها، يقول لها عيد ميلاد سعيد يا ليلى، إن شاء الله كل عام وانتي بألف خيرة.

0: برشا مدام نورة بورورو اللي تهني حفيدتها مريم مناسبة عيد ميلادها. أيضا زادة تقول أكيد لي بنتها شيمة وأيضا نسيبة أسيا نسب وليل تقول لهم إن شاء الله كل عام وانتم بحيين بألف خير. وتهني مريم بعيد ميلادها ونقول لها كل عام وانت بألف خير. أيضاً حفيدة سلمان مناسبة عيد ميلاده كل عام هو بألف خيرة. تحية أيضاً لمدام زهرة تقول له برافو يا خليل هي مع دبارتك صحة وفرحة. بس ما تقول دبارة خليل زمنية أصيلة تقول دبارة كبيرة كمان ما خليل تختار دبارة خليل صحة وفرحة. تحياتنا لأميمة صباح النور زادة كاملة من الوردانين. تقدم تحية لفتيحة تقول صاحبتها مناسبة عيد ميلادها زادة سيد المخرج تقول لها كل عام وانتي بألف خيرة. حكيمة النجمي صباح الورد تهني حفيدتها خديجة مناسبة عيد ميلادها تقول لها كل عام وانت بألف خير والعقبة المئة سنة وربي يعطيكم بالوقت الطيب. كوثر صباح النور. نجاة صباح الورد. نجاة بابا صفاء صباح الورد تقول لسناء محمود خلتها مناسبة عيد ميلادها كل عام وانت بألف خير.
1: يا جميل عالساحة وتمختر كده بالراحة.
0: ليلى الشابي صباح الورد تقول متونسين اكيد احنا زاده متونسين بيكم ومعاكم مستمعينا الكرام. وزياب وليل محجوب صباح النور زاده محبوبه محبوبه صباح الورد. مدام منيره صالحي تقول تحيه كبيره المحبوبه بن عبد العزيز تحيه ليها ان شاء الله ديما تكون بخير تقولها ان شاء الله ديما بخير. هلا بريري صباح الورد. صفاء بن صغير صباح النور تقول للزوجه سفيه بن عبد السلام مناسبه عيد ميلاده كل عام وانت بالف خيره.

0: ميلاد سعيد إذن لكل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم، مشكورين على التفاعل والثقة. باش عنا اليوم في من القلب للقلب،
1: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
0: 53 دقيقة بعد التسعة، شكرا لكل مستمعين الكرام على الاستماع. ملتقانا غدوة في رحلة صباحية جديدة. شكرا لكل فريق خليل مهدي منير، هذه أجمل تحيات كمال زرلي. ملتقانا إن شاء الله غدوة كالعادة في رحلة جديدة. مرحبا بالجميع ونهاركم زين.
2: نسبك رقالو، النهار على صباحه،
1: النهار على صباحه. ملا عدل الموجة،
2: ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام. وعيش جو الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور، الموزيكا، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في
1: النهار على صباحه،
2: النهار على صباحه مع كمال، من 2 للجمعة، من 7 للعشرة،
1: من 7 للعشرة.

0: لذمتكم كان كيوري عماد 3D بمساكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد 3D بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوا على الكيف وكل شيء موجود
2: ولا سوين
3: ما تخممش. عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر، دي روميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الادوات المدرسيه، و20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
2: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
3: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه، وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز، انفولاي 20 955 407.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: .net.
1: RMFM.net.
0: مقيت الاشهار على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم من جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت تبلين ايديا. ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت

0: ارانا فام
1: في ساكن
0: في سوسه
1: تونسنا
0: تونسنا بقيه الاشهار على ارانا فام. بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يومياً من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: rmfm.net www.rmfm.net.
1: القناص موعدكم اليومي على رمفهم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد. واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
2: صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، تحيه لكل مستمعينا في هذا الموعد الجديد من حصه القناص بتاريخ اليوم 10 سبتمبر 2026. السلام عليكم الناس كل، ونوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. تحيه زميلنا منير سلامه اللي باش يرافقنا في الاخراج الفني. ذكركم بامكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب، تبعثوا كل تفاعلاتكم ومقترحاتكم والملفات اللي تحبوا تسمعوها في موعدنا القادم على 29 29 66 68. كيف تجمد تكلمون على 71 134 396. بشكون معنا في ساعتنا الأولى سيد يوسف التومي، نحكيه على المؤسسات التربوية في زاوية سوسة القصيبة والثريات. أيضا نحكيه على استعدادات العودة المدرسية وآخر المستجدات بطبيعة اللي تهم كل المؤسسات بطبيعة، والاستعدادات لهذه العودة الدراسية الجديدة. سينا نحكيه على تعبيد الطرقات أيضا وموعد انطلاق تعشيب ملعب زاوية سوسة باعتبار فما مستجدات في هذا السياق. كيف باش نحكيو على مشاكل النقل العمومي خاصة غياب الحافلات على بنيك الثوم. بعد شوية باش يكون معنا تدخل ونحاول بطبيعة من هذا في هذا الإطار ومن خلال حصتنا اليوم نوصل صوت المستمعين متاعنا للمسؤولين وإيجاد حل بطبيعة قبل أيامات قليلة خاصة كما قلنا من العودة المدرسية. وكيف كيف يعني الحافلات اليوم الناس كل تنجم تستغلها خاصة أيضا العملاء وغيره بطبيعة اللي تخليهم بطبيعة تقرب عليهم وتسهل عليهم عملية التنقل. مرحبا بكم الناس كل. مواضيع أخرى أكيد مستجدات والأخبار في 24 ساعة الماضية باش تلقاوها إن شاء الله في موعدنا اليوم من حصة القناص. فاصل ثم نواصل. مرحبا.
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: قناص على لرم فهم.
1: رجعنا لكم من جديد لحديش وتسعتاش دقيقة مواصلين في ساعتنا الأولى. نسلم عليكم الناس كل وقيت هذا. نستضيف السيد يوسف التومي عضو مجلس نواب الشعب. يوسف أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا سيمادي، مرحبا بك، مرحبا بجميع مستمعي ومستمعات إذاعة رم فهم.
1: كل الشكر لك على التدخل يوسف. نحكيه على أيام قليلة قبل العودة المدرسية، شنية وضعية اليوم المؤسسات التربوية؟ وكنت شفت بعض الصور ربما عينت عدد من المؤسسات المحدثة جديدة واللي ربما في إطار ربما بعض الأشغال استعدادا للعودة المدرسية. شنية الوضعية عموما اليوم في القصيبة الزاوية والثريات؟
2: سيمادي يعطيك الصحة في الاهتمام بالمواضيع هذه، هي مواضيع مهمة جدا خاصة اللي تم معناها صغيراتنا وتم العودة المدرسية. احنا ان شاء الله في معتمديه الزاوية القصيبة والثريات سيمادي كما تعرفوا الناس كل اللي مش يقع افتتاح هذه السنة زوج مؤسسات تربوية اللي هي العمر اللي صارت معناها في تاريخ المنطقة، اللي هي مش يصير افتتاح مدرسة الازدهار بمدينة زاوية سوسة والمدرسة الاعدادية النور بمدينة قصيبة سوسة، اللي هما معناها زوج احداثات مهمة، ولو انه احنا مازلنا نطمح الى احداثات اخرى بمعنى احداث مدرسة ابتدائية بحي المندرة زاوية سوسة، وكذلك احداث مدرسة اعدادية اخرى بمدينة زاوية سوسة ببير العلو، لانه تعرف اليوم لمنطقة يعني الزاوية القصيبة والثريات هي منطقة توسع عمراني كبير، واليوم تستحق مؤسسات تربوية جديدة. لماذا مؤخرا قمت بمعاينة مدرسة الازدهار اللي كانت اللي هي مش تحل معناها هذه السنة الدراسية، والحقيقة لاحظنا عدم وجود معناها الماء والكهرباء، ما لقيناش يعني الكونتير الماء وكونتير الضوء. الحمد لله تحركت كل المصالح وقت اللي معناها عملنا تدوينة واتصلنا بالسيد الرئيس المدير العام للسوناد لسيد عبد الحميد منجا مشكور اللي دخل، والبارح باش عملوا معناها يعني تعرف سيمادي موش معناها المسألة متاع عداد فقط بالنسبة للماء تاع شراب المدرسة، راه هو معناها كما يقولوا ريزو كامل باش اللي هو تخدم البارح، وتعرف كي توفر الإرادة كل شيء معناها بحول الله تعمل، وإن شاء الله اليوم مش يكون معناها تركيز العداد للمدرسة الابتدائية كيف كيف الـ يعني ستاج دخل كذلك والكونتير، والحمد لله الحقيقة بالوقت اللي قابلت سيد أنيس بنور مدير الإقليم الستاج بمساكن دخل معناها في عشيتها وفي نهارها اللي معناها سيب الضوء اللي هي مدرسة الازدهار
1: معناها في وقت قياسي بعد التدوينة متاعك ذو اللي سيوسف
2: هو لا حتى الحقيقة مشيت وتنقلت مشيت بعد سيانيس وعلى البلاصة تفاجأ هو معناها بالموضوع، والحمد لله معناها كلم المصالح متاعه في الستاك وقام معناها باللازم وقام بالواجب متاعه ومعناها ويعطيه الصحة. كيف كيف
1: الوحيد المؤسسة التربوية الجديدة هذه الإنارة والطريق فما بعض الإشكاليات
2: هو بالنسبة للمدرسة الازدهار ما عندهش إشكال بالنسبة للطريق والإنارة معناها
1: مدرسة عددية النور
2: بالنسبة للنور يعني المشروع معناها قاعد توا في طور الإنجاز وقاعدين قاعدين يقوم بالتعبير للطرقات. مشكور كذلك السيد كاتب عام بلدية قصيبة سوسة والثريات سيد وسام البحري اللي بإمكانيات معناها البلدية الذاتية قام بتنوير يعني المحيط المدرسة الأعدادية الجديدة النور، واحنا زاد اليوم سيماتي نحبوا كذلك وضعي معناها اللي لاحظناه ومسألة السؤال الكتابي الأسئلة الكتابية والشفهية للسيد وزير الداخلية أو حتى للسيد وزير التجهيز في موضوع تنوير كامل حي وادي القاص قصيبة سوسة، لأنه مش معقول اليوم التلميذ مش يعني من الحي ذاك يجي يقرأ في المدرسة الإعدادية وانعدام الإنارة العمومية. واليوم سيمادي نتكلم فيك اليوم في بلدية قصيبة سوسة والثريات مع السيد كاتب عام بلدية قصيبة سوسة والثريات حول هذا الموضوع في تنوير باقي حي وادي القاص يعني التنوير العمومي باش صغيراتنا يلقاو كيفاش يمشيو للمدرسه الاعداديه، ومعانا من بعض من الاخيان من اهالي حي وادي القاص. عندنا اشكاليه اخرى كبيره سي مادي اللي هي اشكاليه المدرسه الاعداديه زي قصيبة والثريات القديمه والمعهد الثانوي، ثم اشكاليه كذلك هي طرحناها حتى معناها مع الوزاره، وكنت قابلت مؤخرا السيد مدير ديوان وزير يعني التربية وحكينا في الموضوع، لأنه اليوم يحبوا يعني تحب مندوبية التربية التري معناها البريمير اني في الكوليج لانه يعني بحكم الضغط على المعهد الثانوي اليوم المعهد الثانوي اصبح معناها يشكل يعني مشكل كبير في المنطقه في الاكتظاظ اليوم ما عادش ينجم معناها يستوعب معناها اكثر من الطاقم نتاعو واليوم فما حل القاتو معناها من دوبيه التربيه باش تقري البريمير اني في المدرسه الاعداديه والسيد المدير المدرسه الاعداديه ومعناها كل اطراف المجتمع المدني بمعتم بيه زياره المطريات طالبين معناها سيباراسيون بين يعني هما ثمانيه اقسام مش يستغلوا ثمانيه اقسام اللي هو معناها الحاق ثمانيه اقسام بالمعهد الثانوي في المدرسه الاعداديه القديمه بمعتم بيه زياره المطريات طلبنا معناها اقامه معناها فاصل الجدار ومعناها دوره مياه ومعناها يكون معناها فما اطار تربوي معناها موجود غادي يشرف على الثمانية قاعات هذه بحكم لأنه الكوليج السنة مش ينقص منه لأنه فما الكوليج جديد اللي هو كوليج النور اليوم ما صارش منه حتى شيء حتى معناها حكينا قبل مع سيد المندوب في بالنا مش يكون فما معناها سيباراسيون بين لازم تعرف في نادي اليوم صغير سنة سابعة بالشكرة مع تلميذ معناها بريمير اني واليوم كيفاش باش تحصرها معناها اللي مش تلقى تلامذة من الليسي يدخلوا ممكن حتى كاتريام اني وتروازيام اني ودوزيام اني مش يكونوا يعني داخلين بالكوليج ومش تخلط معناها الكل في معناها مع بعضها لأنها الحقيقة موش معقول وإلا قلنا لهم إذا عندكم هم مش يحلوا معناها شعبة العالمية بالمعهد الثانوي ومش يأخذوا منها كلاسير يؤجل معناها أحداث شعبة العالمية ويقعد معناها الحال على ما هو عليه وما هو على الوزارة ومعناها باش تقوم بدورها وتقوم بالتسريع في إجراءات بناء المعهد الثانوي بيقصيب تسوسة لأنه اليوم ما هوش معقول اليوم الفلوس موجودة الاعتمادات 14 مليار معناها لأحداث المدرسة الإعدادية وأحداث المعهد الثانوي موجودين 14 مليار ولليوم ما شفنا حد شيء اليوم الأرض معناها موجودة على يعني ملك الدولة الخاص وقع معناها يعني تسليمها لفائدة وزارة التربية من طرف وزارة أملاك الدولة أو تخصيصها قلت تسليمها تخصيصها لوزارة التربية ما فماش علاش اليوم ما بديناش في إجراءات يعني في إجراءات بناء المعهد الثاني على الأقل الإعلان على الصفقة ونتبعوا إجراءات الصفقة نوصل إلى بناء المعهد الثانوي
1: الحقيقة المندوبية تفاعلت في الملف هذا في مخصص الجدار الفاصل ولا لا ولا ما فماش حتى تجاوب إلى حد الآن سيوسف
2: هو ما زال ما فما حد شيء أنا كلمنا الحقيقة السيد مدير ديوان السيد الوزير معناها مشيت لتونس يعني البارحة الأولى وقبل سيد مدير ديوان الحقيقة وكان متفاهم سيد مدير ديوان سي محمد نجيب بن حميدة وإن شاء الله هو قال معناها إن شاء الله الإجابة مشكور في ظرف نهارين نشوفوا معناها شو الحل بالنسبة للمدرسة الإعدادية والمعهد الثانوي وعندنا كذلك إشكاليات بالجملة سيمادي زادة ثم اللي يقرأ معجب المدرسة الإعدادية القديمة وحطوه في المدرسة الإعدادية الجديدة حكم معناها فما لأنه هو كيفاش صار التوجيه نتاع التلامذة نتاعنا اللي قراوا معناها في مدارس الابتدائية نتاع الزاوية كل باش يقراوا في المدرسة الإعدادية بزاوية قصيبة طريات واللي قراوا في مدارس القصيبة الكل مش يمشيوا يقراوا في المدرسة يعني في المدرسة الإعدادية النور بقصيبة سوسة جديدة وبالنسبة للسرايات معناها بالنسبة للمدارس السرايات والتلامذة تاع السرايات معناها قعدوا في المدرسة الإعدادية القديمة معناها لأنه كان مش يصير يعني توجيههم إلى المدرسة الإعدادية النور الجديدة الحقيقة تحركنا مع المجتمع المدني في سرايات ومعنا وقع يعني وقع اليوم بشقة بيقرأوا في المدرسة الإعدادية القديمة الحقيقة في المواطن بيزي يقصب سرايات في نادي عنا عديد الإشكاليات في المواضيع هذه التربوية اللي اليوم ما على وزارة التربية اللي تحرك وتقوم ببناء المؤسسات التربوية خاصة اللي العقارات موجودة والاعتمادات موجودة خاصة نحكي على موضوع المعهد الثانوي المعهد الثانوي كان محور أسئلة شفهية برشا مرات السيد يعني وزير التربية وكذلك محور أسئلة كتابية من قاعدين سألوا من 2024 يعني رو الفلوس هذه تردد سنة 2024 احنا بدينا بالأسئلة
1: المؤسسات الجديدة اللي تم إحداثها سيوسف تم تأثيثها توفير تجهيزات اللازمة المؤسسات هذه ولا مازال
2: هو بالنسبة للمدرسة النور نورمالمون موجودة التجهيزات وبالنسبة لمدرسة الازدهار الحقيقة كي جات يعني المديرة باش تباشر مديرة جديدة لمدرسة الازدهار الحقيقة ما زالت مازال الشانتي محلول وحكيت مع السيد المقاول قال ان شاء الله في 3 أيام 4 أيام يعني تكون حاضره المدرسه باش على الاقل يجيبوا لها التجهيزات، لانه اليوم مازلت مش يعني مازلت الشانتي مازال محلول شويه، ان شاء الله معناها يتسكر الشانتي اليوم في 10 في الشهر ما عادش معناها مازالوا ايامات وصلنا على العوده المدرسيه. اليوم يلزم يتحرك كذلك المقاول، تحرك المندوبيه معاه، ويعني تكون معناها تضغط عليه باش يعني يحضر المدرسه في ايامات قبل العوده المدرسيه.
1: كي نقولوا عوده مدرسيه سي يوسف نقولوا ايضا النقل العمومي، عوده مدرسيه او جامعيه بطبيعه، جلستوا مع المسؤولين، فما بعض الاشكاليات تم طرحها، فما بعض ربما الخطوط الجديده اللي باش يتم ربما اضافتها او توفير حافلات اضافيه اليوم في الزاويه قصيبه والثريات.
2: هو في مادي النقل المدرسي اللي هو مهم جدا، احنا كنذكر السنه الفاتت
1: احنا كنا نحكيوا على النقل العمومي منتظم ابرك شويه، هو بطبيعه النقل المدرسي بطبيعه هذا الاهميه نتاعو ما نجموش نقصها، لكن الحقيقه فما ديما المشكله نتاع عدم الانتظام الحافلات بصفه عامه.
2: هو بالضبط في مادي كنت نذكر معناها السنه الفاتت معناها وقع اضافه حافله اللي معتمدين زياره صبر الرياض بون الخط اللي هو معناها ما يمشوش بالمعتمديه لكن يمشوا بالخط اللي هو خط سوسه الثريات الثريات سوسه، وفما اشكال وقع بحكم يعني مقطع السكه اللي هو بين القصيبه
1: والخريات
2: اللي هو فما اشكال. وكما شفتوا معناها مؤخرا جبنا السيد الرئيس المدير العام لشركه السكك الحديديه ومعناها كذلك السيد المدير الجهوي للتجهيز اذا كان حاضر، على اساس الكار راهو ما تنجمش تعدى الثريات من من من من, من تقاطع السكه، يلزم لهنا معناها تهبط شويه معناها الكيس يهبط شويه باش الكار تنجم تتعدى، وهذا معناها موضوع اللي هو معناها جابوا لي توبوغراف تاعهم تجهيز معناها جاب يعني المهندس بتاعه وكذلك يعني شركه الحديديه جاب المهندس بتاعهم وعلى اساس يعملوا دراساتهم وتنطلق التجهيز في يعني في اسلاح
1: من قبل. كيفاش كنت تتعدى الكار سي يوسف؟
2: بالكيران القدم الدفعه الجديده
1: اللي الدفعه الجديده ما تعديش
2: الدفعه الجديده ما تنجمش تتعدى، وهذاك علاش احنا معناها مصرين باش يتخدم معناها تقاطع السكه بين الثريات والقصيبه، واللي هو في حاله معناها الحقيقه في برشا تكسير وفيه في برشا حفر، اليوم يتعاود الدراسه تكون دراسه جديده اللي تنجم تعدى منها الكار. والحقيقه مش يكون عندي معناها قريبا اجتماع مع السيد الرئيس مدير عام شركه النقل بالساحل، وممكن زاد مش يكون عندي زاد لقاء مع السيد الرئيس المدير العام لشركه نقل تونس ترانسيو اللي فماش امكانيه نلقاو صيغه اللي باش تكون على الاقل نخرج من ترانسيو شويه كيران لشركه النقل بالساحل اللي هي سوسه مستير والماديه المادي، لانه شركه النقل بالساحل ما هي سوسه راهو سوسه والمستير والماديه. اليوم ان نحاولوا نشوفوا مع ترانسيو، لانه ترانسيو خذيت معناها برشا كيران من يعني كيران جدد من في الصفقه في الصفقات هذه الاخرانيه، وعندها كيران يعني في حاله معناها بائع حاله عتمه فماش امكانيه تصير معناها يصير معناها يعطونا شويه كيران لشركه النقل بالساحل بطبيعه التنسيق مع الوزاره وزاره النقل ومع معناها البي دي جي نتاع شركه نقل تونس في اضافه حافلات اخرى لمعناها شركه النقل بالساحل. وكيف كيف سمادي الانتظام تاع اوقات الحافلات اللي هو مهم جدا، اليوم راهو ما شفناش انتظام في السفارات نتاع الحافلات، فما اضطراب في السفرات، مره معناها الكار تلقاها ومره ما تلقاهاش، مره معناها توخر مره يعني الحقيقه هذه زاد يلزم تكون محل متابعه، ويلزم نرجعوا النقل العمومي بصفه عامه لسالف معناها الواحد نتاعو، لانه اليوم لانه النقل العمومي تعرف في نادي اللي هو قاطره نتاع الاقتصاد في اي معناها دوله في العالم، لانه النقل هو ركيزه الاقتصاد، واليوم يلزم التركيز كلي على النقل، وحتى حكينا حتى على النقل الحديدي كذلك في مادي، لانه معناش كان النقل معناها البري، عندنا كذلك تطوير البنيه التحتيه للنقل الحديدي وللقطارات، وكما شفتوا معناها الاشكاليات اللي صارت القطارات قطار سوسة تونس ومعناها ورجع قطار سوسة تونس وكيفاش نحاول معناها المشتركين لأنه سماد احنا ما حكيناش أنا توا عندنا مدة ما حكيناش في الموضوع هذا في المواضيع هذه بصفة عامة اللي تهم الشأن العام اللي هو موضوع يعني الغاو معناها الاشتراكات للمشتركين اللي هم يتنقلوا يوميا من سوسة إلى تونس والحمد لله معناها رجعوا لهم الاشتراكات نتاعهم ورجعت الناس معناها تسافر ما تمشي وتجي على القطار يعني بصفة عامة النقل العمومي وموضوع الترابيهية من المواضيع اللي الحقيقة مركزين عليها بطريقة كبيرة
1: تعبيد الملعب يذولي قريب تنطلق الأشغال سيوس فما مستجدات في هذا السياق
2: بالضبط تعشيب الملعب البلدي إن شاء الله قريب وضي مشروع من طال انتظاره مشروع بقيمة 1,042,000 دينار اللي من الأول الوزارة وفرت 700 مليون وبعد منها وقعت في استكمال توفير الاعتمادات من طرف الوزارة اللي هم 342 واللي كلفة المشروع جملة 1,042,000 والمقاول مؤخرا تكلم الإذن الإداري من بلديتي يعني من بلديتي الزاوية وبلدية قلعة الصغرى وإن شاء الله سينطلق المشروع في أقرب الأجيال وفما حتى مشروع آخر أبقار التعشيب سمادي اللي هو إعادة السور للملعب البلدي إن شاء الله معنا قريب كذلك فما اعتمادات قيمة 480,000 دينار اللي هي لإعادة السور للملعب هذا بالنسبة فيما يخص البارح كما شفت سمادي تعبيد الطرقات بمدينة قصيد سوسة تعبيد الطريق الحيوي بين مدينة مساكن ومدينة قصيد سوسة وتعبيد الخراسان الإسفلتية اللي هو خاصة في مداخل المدن اللي هو يكون التفكرة بيشكون عروبي واللي هي بطبيعة في خارج مناطق العمران يكون معناها طريقة البيكوش الحمد لله المشروع كذلك معناها واخذ طريقه وحكينا عليه برشا مرات
1: صحيح.
2: من خلال
1: ماذا تقدم الأشغال تقريب نسبة تقدم الأشغال في الطريق هذا سيوسف
2: هو نتصور معناها في
1: حدود قديش
2: ممكن 60% تقدم 60% تقدم معناها الأشغال وإن شاء الله ذاك هو طريق شريان رئيسي وشريان حيوي بين مدينتي معناها طيبة سوسة الزاوية الثريات ومدينة مساكن طريق كبير برشا اللي الحقيقة يستحق باش يكون معناها بالطريقة ذيك ومن المنبر هذا سيماتي كان طالب بالتنوير العمومي لهذا الطريق لأنه ينقص التنوير العمومي لما لا زاد نخدمه في قادم الأيام على تنوير وأنا هذا الطريق
1: واضح شكرا لك سيوسف يعطيك الصحة بارك الله فيك على كل هذه المعطيات
2: مرحبا بك سيمادي مرحبا بك
1: مرحبا كل الشكر لك السيد يوسف التومي عضو مجلس نواب الشعب اكيد حكينا على اهم المستجدات اللي تهم المؤسسات التربويه والعوده المدرسيه اذا حكينا على تعبيد الطرقات حكينا على التنوير وحكينا على تعشيب الملعب اكيد في الزاويه قصيبه وثريات وهذا مهم برشا المشروع الذي طال انتظاره ان شاء الله على قريب تبدا وتنطلق هذه الاشغال باش خليكم مع فاصل ثم نواصل في القناص مرحبا
0: القناص يرجع لكم بعد شويه

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على نرم اف ام كنقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: تسمعوا في القناص على لرم فهم.
1: رجعنا لكم من جديد ل 51 دقيقة، مواصلين في ساعتنا الأولى وفي بعض الأخبار المتفرقة اللي مرت أكيد في خلال 24 ساعة الماضية. وإن أكدت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة يوم أمس الأربعاء تمسكها بتنفيذ قرار الإضراب العام المصادق عليه بالمؤتمر العادي 26، داعية إلى الإعداد له بما يضمن وحدة الصف النقابي وفاعلية التحرك لتحقيق أهدافه. وطلبت في بيان لها بوضع خطة وطنية عاجلة لإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي، تقوم على حماية المقدرة الشرائية ومقاومة الاحتكار والمضاربة والفساد ودعم المؤسسات والمنشآت العمومية وإنقاذ القطاعات الحيوية وإعطاء التشغيل والتنمية الجهوية الأولوية التي تستحقها، وحماية أيضا منظومة الدعم والخدمات العمومية وضمان حق التونسيين في الصحة والتعليم والنقل والماء والكهرباء والشغل والعيش الكريم. كما أدانت بشدة ما اعتبرته ضرب العمل النقابي واستهداف النقابيين والنقابيات بسبب نشاطهم ودفاعهم عن منظورهم، وطالب أيضا بإطلاق سراح المساجين منهم وكافة التبع في حق جميع النقابيين وإرجاع المعزولين منهم. وعبرت عن مساندتها للصحفيين وحرية العمل الصحفي، مجددة مطالبتها أيضا بإطلاق سراح كل من سجن بسبب رأيه أو نشاطه السلمي، ونددت بالظروف القاسية وغير الإنسانية التي يعيشها السجناء. وثمنت الهيئة الإدارية بعث الإطار التنسيقي مع قوى المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات من أجل توحيد الجهود والدفاع عن تونس ومؤسساتها ومكاسب شعبها. مفوضة المكتب التنفيذي الوطني وضع خطة نضالية متصاعدة وصولا إلى الإضراب العام بالتشاور مع الإطار التنسيقي وقوى المجتمع المدني، دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والفردية وعن مصالح الشعب التونسي، داعية أيضا الاتحادات الجهوية والجامعات العامة والنقابات الخصوصية إلى إعداد خطط نضالية جهوية وقطاعية منسجمة مع الخطة الوطنية وتحديد الأشكال النضالية المناسبة. وحثت أيضا كافة الهيكل النقابية والقواعد العمالية والقوى الاجتماعية والمدنية والوطنية إلى الاستعداد للمرحلة القادمة وتعزيز التعبئة والتنسيق والعمل الميداني بما يمكن من الدفاع عن الحقوق والمطالبة أو المطالب المشروعة وفرض فتح حوار حقيقي حول مستقبل البلاد. قامت وحدات الحماية المدنية ب 180 تدخل للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال 24 ساعة الماضية وفق ما نشرته اليوم الخميس وزارة الداخلية على موقعها الرسمي. وبلغت مجموعة التدخلات التي قامت بها الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية من الساعة 6 صباحا من يوم 9 سبتمبر إلى الساعة 6 صباحا من يوم 10 سبتمبر 599 تدخلا، منها 180 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات و129 تدخلا لإطفاء الحرائق و281 تدخلا في غير حوادث المرور. أعلن رئيس المجلس المحلي بمعتمدي تنفيذها التابع لولاية سوسة كريم اليزيدي عن إعادة فتح مركز تصفية الدم بالمنطقة واستئناف نشاطه بشكل طبيعي لاستقبال المرضى عقب إنهاء أعمال الإصلاح والصيانة في وقت قياسي لم يتجاوز 15 يوما. وأوضح اليزيدي خلال تصريحه الإعلامي أن المركز الذي بلغت تكلفته التجهيزي نحو 7 مليارات قد شهد مسارا معقدا من جاهزيته في عام 2019، حيث ظل مغلقا لمدة 4 سنوات متتالية قبل أن يفتتح رسميا في 2023، إلا أنه واجه قرار بالإخلاء الفوري في غضون سنة 2025 إثر معاينة تشققات في المبنى لحماية سلامة المرضى، مما تسبب في نقل المرضى وتحمل عناء التنقل لمسافات طويلة نحو مراكز أخرى في سهلول ومساكن. وأضاف اليزيدي أن القضية شهدت نقطة تحول عقب توجه الوزارة لنشر طلب عروض لكراء مقر جديد بقيمة مليوني دينار شهريا مع تهيئته بتكلفة 500 مليون، رغم أن إصلاح تشققات المقر الأصلي المملوك للدولة لم يكن يتطلب سوى ميزانية ضئيلة تقدر بنحو 3 إلى 4 ملايين. وأكد اليزيدي أنه بفضل تدخل السلطات المحلية والوقفات الاحتجاجية للمرضى إلى جانب تدخل القضاء تم تعيين خبراء لمعاينة الإخلالات وإعطاء مهلة بشهر ونصف للإدارة الجهوية للصحة من أجل الإصلاح ليتم معالجة التشققات وإعادة تشغيل المركز الأصلي. تواصل مختلف اللجان المحلية بولاية توسة تنفيذ برنامج تدخلات اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة استعدادا لموسم الأمطار، وذلك في إطار متابعة عمليات التعاهد بالنقاط الزرقاء. وتم جهر وادي الخروب على مستوى النقطة الكيلومترية 800+126 بالقلعة الصغرى، حيث تأمين التدخل من قبل المصالح البلدية وشركة تونس للطرقات السيارة وشركة خاصة منتصبة بالجهة لتوفير التجهيزات اللازمة. وتواصلت بمعتمدية بوفيشة عملية التعاهد بالنقاط الزرقاء بمختلف المناطق من خلال توفير التجهيزات الثقيلة بالتنسيق مع مصالح البلدية والإدارة الجهوية للتجهيز وإدارة المياه العمرانية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمؤسسات الخاصة. كما تواصلت بمعتمدية سوسة المدينة عملية التعاهد بالنقاط الزرقاء بالتنسيق مع مصالح بلدية سوسة بجهر البلوعات تصريف المياه. وجددت السلطة الجهوية في هذا السياق دعوتها للمواطنين إلى احترام الضوابط البيئية وعدم إلقاء مختلف الفضلات بمجاري الأودية والمياه لضمان سيلان طبيعي للمياه وتفادي الانسدادات والفيضانات. وفيما يخص أيضا أهم مستجدات الطقس اليوم الخميس الذي سيكون مغيما جزئيا، فأحيانا كثيثة السحب بعد الظهر مع أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة ومصحوبة بتساقط محلي للبرد بالشمال، ثم تشمل محليا الوسط، وتتراوح الحرارة القصوى بين 28-32 درجة بالجهات الغربية للشمال والوسط، وبين 33-39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب فضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية، وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، والبحر متموج إلى محليا مضطرب. كما أشرف مساء يوم أمس الأربعاء السيد عز الدين بالشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري رفقة حمادي الحبيب كتب الدولة المكلف بالمياه على اجتماع لجنة مجابهة الكوارث بحضور رئيس الديوان والمديرين العامين المعنيين، وذلك في إطار الاستعداد للتوقي من خطر التقلبات الجوية المنتظرة وتهاطل كمية هامة من الأمطار المحتملة اليوم بعدد من المناطق البلاد وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة. تم خلال الاجتماع استعراض آخر المعطيات المتعلقة بالوضعية الجوية ومتابعة مدى جاهزية مختلف الهياكل والمصالح المعنية للتدخل، إلى جانب التثبت من توفر المعدات والوسائل والإمكانيات البشرية الضرورية خاصة بالمناطق التي يمكن أن تشهد ارتفاعا في منسوب المياه أو تجمعا لمياه الأمطار. وأكد الوزير ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب واعتماد أعلى درجات الجاهزية والاستباق مع تكثيف المتابعة ميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارئ. كما شدد الوزير على أهمية إحكام التنسيق بين مختلف المصالح المركزية والجهوية والمحلية وضمان تبادل المعطيات والمعلومات بصفة حينية، مع الحرص على التدخل السريع والناجع للحد من مخاطر الفيضانات وحماية المواطنين والممتلكات والأراضي والمنشآت الفلاحية والمائية. وفي هذا الإطار تم تأكيد على جملة من الإجراءات العملية الرامية لتعزيز الجاهزية، من بينها ضمان جاهزية فرق التدخل والمعدات، تكثيف المراقبة والمتابعة وتحديد النقاط التي تستوجب أعلى درجة اليقظة، إلى جانب مواصلة التنسيق المباشر بين مختلف المتداخلين والتفاعل الفوري مع التطورات الوضعية الجوية. وفي ختام الاجتماع تقرر الإبقاء على الخلية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضعية والتنسيق بين مختلف الهياكل والتدخل الفوري عند الاقتضاء بما يضمن أعلى درجات الجاهزية خلال الفترة القادمة. وأكد الوزير أن سلامة المواطنين وحماية الممتلكات والمنشآت والأراضي الفلاحية تمثل أولوية، داعيا إلى التحلي باليقظة والمسؤولية والجاهزية الكاملة والتعامل السريع والناجع مع كل

0: حالة السيارة وخاصة سلامة الإطارات والأضواء قبل الشروع في السياقة، وتأكد من صلاحية الفرامل ومساحات أو مساحات الزجاج الأمامي والخلفي إن وجدت، والتخفيض من السرعة ومضاعفة مسافة الأمان، إضافة إلى ضرورة ملازمة اليمين واحترام الأولوية واستعمال أضواء التقاطع لتحسين الرؤية عند كثافة السحب أو تهاطر الأمطار. وحث المرصد سواق الدراجات النارية على ضرورة استعمال الإنارة ليلا ونهارا لضمان الرؤية بوضوح من قبل بقية مستعملي الطريق، خاصة مع تراجع الرؤية الأفقية وتجنب الركن الخطر وعدم المجازفة بعبور مجاري الأودية والسيول مهما كان نوع وحجم السيارة. ودعا مرصد المرور إلى اتصال بأرقام طوارئ للتدخل السريع، الحماية المدنية 198، شرطة النجدة 197، والحرس الوطني 193. نصف نهار ودقيقتين، هذا شعرنا في ساعتنا الأولى. باش خليكم على الموسيقى، مواصلين بعد شوية مع بقية فقراتنا في القناص. مرحبا،
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.
2: مقيد الشهر على ميرم اف ام.
3: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
4: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
5: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ملا لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا، رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ملا فيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: في القناص على لرم فهم.
1: نصف النهار و14 دقيقة رجعنا لكم من جديد مواصلين في ساعتنا الثانية في أكيد نحكيه على مشاكل النقل العمومي وتفاعلا مع بعض النداءات المواطنين معنا على المباشر مدام سميرة. أهلا وسهلا مدام، مرحبا.
2: عايش بارك الله فيك.
1: مين نتكلم فينا مدام سميرة؟ مرحبا.
2: نتكلم فيك من مساكن.
1: من مساكن بيه؟ شنو الإشكال بالضبط مدام سميرة؟ شنو الإشكال؟
2: يعني نخدم في مساكن ونروح لبني كلثوم، أما نروح مأخر معناه فهمت بعد السبعة ونص نقعدوا في المحطة ما فماش ولا نقريش ذاك بريفي ما تنجمش تحكم علي. أما الكار تقعد بالأربعة والخامسة والجمعة نتاع البنتروا عندنا كار برك منزل كامل تتعدى على بني كلثوم وتمشي المنزل كامل ديما ما فماش. آخر مرة جروب كامل أهالي شاري الصغار هالكتب ماك المعرض وصغيرات يلعبوا في الكرة في استاد وكل ناس كل شدينا اثنين على رجلينا وصلنا التسعة متاع الليل فك الليل معناتها ما فماش الكار ما فماش وسين نقل معناتها البريفي ما فماش. إشكالية كبيرة ياسر فور صغيرات عمره ست سنين يضربها من الساكل لبني كلثوم على رجليه والكار فانتروا ديما ما فماش ما نفهموش علاش علاش ما فماش
1: عندها برشا ما فماش الكار معاش تجي مدام سميرة.
2: تقعد بجقد كيمشي نسهلنا غد كيل عساس قار راهو عندها تو خمس ايام ما تجيش. اش نعملوا بربحنا مواطنين احنا ما في حناش معناش كرهب اش نعملوا والله شدينا سنية عرجلينا روحنا تصور عرجلينا كيك ديريك شوفونا حل مع الفانتروا ولا شوفونا كار
1: النقل الخاص هو بروحه ما يقعدش برشا في الليل ما يقعدش
2: في الليل ما يقعدش وهو ما تحكمش عليه ذاك النقل الخاص.
1: هي الكار في العادة كل وقت ايش تتعدى
2: كار الوقت. 8 غير با تتعدى في الليل عنا كار 8 غير با تمشي المنزل كامل تتعدى بني كلثوم تعمل الدور وتمشي على الراحة وليت معاش فاهمة ما يدخلش المساكن ما تفهمش ما يدخل مستانس يدخل المحطة ويتعد شوية العساس تاع المحطة قالك تو عندها تو خمس أيام ما ظهرتش ما يعطيكش حتى عليش مش عاد ما مش كذا ما فهم يتصور تاع طب تاع كار يقعد خمس أيام قديش يصلحوا فيها هذي. والله فما ناس توكي باش تولي تقرا في الكليات معناتها 300 وناس كيما قال صغيرات تمشي للاستاد
1: مشكلة هو اللي يقرأوا في الليسيات وفي المدرسة الاعدادية ياخذوا فما نقل المدرسة يظهر لي
2: وعندهم الكار الخاصة لو ستة توفى وحتى الكار الخاصة متزش لانهم ناس عادية تزش ديك المشتركين
1: تعتليم ذا بني شنو المساج تحب توصل للمسؤولين نداء اللي تحب توجه بي
2: المسؤولين معناتها يزم تكون استريكت معناتها ذي كار معناتها احنا الناس مبرمجين عليها الكار هذيك ناس مبرمجة معناتها عنا كار وحيدة في البلاد عندها وقت نعرفوها ماضي ساعة ماضي ثلاثة ونص الخمسة السبعة ونص فهمت عندها وقت احنا حافظينه المواطنين حافظينه معناش وسائل نقل كان الكار هذيك ولا البريفي البريفي ما كيما قلت لك ما تحكمش عليه ما عندوش وقت معين الكار عندها وقت معين ناس تخدم وناس فريملية ناس كذا فهمت ناس تقريتي تتبرمج في روحها في الليل ناس مروحة من كليات كيما قلت فما استاد صغيرات يلعبوا في استاد ناس كل برمجة عليها ما يلقوهاش الله غالب يشد السلية على رجليه شوف عاد في الليل انت وجي شتيت ويكابت وشتة وصيف أبركة ونا على رجلينا في الصيف ما في شتيت صورة في شتي وكليب سايبة وواحد
1: صحيح انتم ما حاولتوش تتواصلوا مع مسؤولين مدام سميرة
2: ما حتى مسؤول عاملين واحدة بلاستيك حاطين فيها الشكاية تبرش كي بالصباح
1: ان شاء الله النداء نتاعك يوصل
2: ان شاء الله والله بربيعونا والله بحق احنا ناس زواولية وعنك الكار نمشيو عليها ونجي
1: صحيح ان شاء الله ربي يكون في العون شكرا لك مدام سميرة بارك الله فيك كل الشكر لك على التدخل وان شاء الله النداء هذا يوصل للمسؤولين الحقيقة مش معقول انه اليوم عندهم حافلة وحيدة ومرة تجي ومرة ما تجيش وتبقى فترة جمعة واكثر ربما حتى باش ما توصلش ان شاء الله نلقى تجاوب من المسؤولين ونرجع للخط هذا لابني كلثوم نبقى اكيد احنا في تواصل ونحاول نتبع الملف هذا ربما والاشكال هذا وان شاء الله نلقاو التجاوب في القريب العاجل. الحقيقة زادة ملاحظة يعني والله برشا معناها حتى كي يعرضونا في الشارع يقولك بربي اجبوا على النقطة فيما يخص الدراجات النارية ان شاء الله الشباب يعني يحاول يستحفظ أكثر الحقيقة وينقصوا شوية من التهور فيما يخص سياقة الدراجات النارية خاصة خلال الفترة هذه الفترة هذه اللي أنا تزيد أكثر الحقيقة الظاهرة هذه ديما مع الصيف وقريب يوفا والصيف لكن نحاولوا يعني نقصوا من التهور والسرعة الزايدة ويعني ربما الحركات اللي يعملوها بالدراجات هذه الحركات البهلوانية ويعني ويهز على عجلة برك وغيره. أول حاجة تخاف على صحتك وتخاف على بكومك اللي يستناو فيك باش تروح, وزاد اللي المترجل ولا اللي يسوق في دراجة ربما نارية أخرى ولا في كرهبة أخرى, زاد معناها لقدر الله تكون أنت زاد سبب في حادث يكون خطير ليك ولغيرك. دونك إن شاء الله مثل هذه الظواهر ما نشوفوهاش, وربي يحفظكم الناس كل باش خليكم مفاصل. وقيت أذان صلاة الظهر بعد شوية ولنا عودة في القناص. مرحبا,
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
3: تقيت الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتوتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك, وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينه.
4: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت. الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: مقيد الشهار على نرم افهم. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في القناص على ارم اف ام.
3: رجعنا لكم بجديد مواصلين في ساعتنا الثانيه، وباش نكملوا موعدنا اليوم بالاخبار الجهويه. البدايه بولايه سوسة، في اطار حسن الاستعداد للعوده المدرسيه مواصله المتابعه الميدانيه لوضعيه المؤسسات التربويه، أدى السيد سفيان التنفوري ولي سوسة سلسلة من الزيارات الميدانية إلى عدد من المؤسسات التربوية بمعتمديات سيدي بوعلي، هرقلان، فيضة، بوفيشة، وذلك الوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها لاستقبال التلاميذ في أفضل الظروف. وشملت الزيارات بمعتمدية سيدي بوعلي المدرسة الابتدائية أوريما، المدرسة الابتدائية شويشة، والمدرسة الابتدائية منزل المحطة، كما شملت أيضا بمعتمدية هرقلان المدرسة الابتدائية السويح، المدرسة الابتدائية العريبات، المدرسة الإعدادية هرقلة، والمدرسة الابتدائية الحبيب كامل هرقلة، وأيضا بمعتمدية الانفيضة عين السيد الوالي المدرسة الابتدائية هنشير الانفيضة، المدرسة الابتدائية عين الجارسي، والمدرسة الابتدائية غريميت الشرقية، والمعهد الثانوي انفيضة واحد. وفيما يخص معتمدية بوفيشة، فقد شملت الزيارات المدرسة الابتدائية الصفحة، المدرسة الإعدادية بوفيشة، المدرسة الابتدائية سيدي سعيد، والمدرسة الابتدائية وادي الخروب. وخلال هذه الزيارات اطلع السيد الوالي على وضعية مختلف الفضاءات التربوية وخاصة الساحات والمرافق الداخلية والمحيط الخارجي، كما عين مدى تقدم التدخلات والاستعدادات المتعلقة بالصيانة والتجهيز وتوفير الظروف الملائمة لاستقبال التلاميذ مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. ودعا السيد الوالي مختلف المتداخلين إلى مواصلة التنسيق والعمل على استكمال التدخلات المبرمجة والحرص على توفير التجهيزات والمستلزمات الضرورية بما يضمن جاهزية المؤسسات التربوية وحسن سير العملية التعليمية، مثمنا العمل التشاركي بين السلطة المحلية والبلديات والمجالس المنتخبة والمجتمع المدني الذي تشهد هذه جل المؤسسات التربوية بالجهة لضمان عودة مدرسية في أفضل الظروف. كما أشرف السيد سفيان التنفوري على جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع والمنشآت المائية الكبرى بحضور السادة الكاتب العام للولاية ومعتمد كودا ومعتمد سيدي بوعلي ومعتمد القلعة الكبرى، السيد أيضا كمال المدب المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى ومدير الترابي للأشغال الكبرى والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية وعدد من الإطارات المركزية والجهوية وممثلي الأطراف المتداخلة. وأكد السيد الوالي على أهمية الاستراتيجية لهذه المشاريع في دعم منظومة التزويد بالماء الصالح للشراب وتعزيز الأمن المائي بجهة الساحل وما يقتضيه من مضاعفة الجهود وتسريع إنجاز المشاريع المبرمجة. وتم خلال الجلسة الاطلاع على نسبة تقدم أشغال المشاريع التالية وتقديم أيضا جملة من الحلول العملية لتجاوز بعض الصعوبات المطروحة خلال الإنجاز. مد قنوات تعبئة خزان القلعة الكبرى، تم التأكيد على ضرورة تسريع نسق الأشغال مع التقيد بأجل المتفق عليه، خاصة بعد أن تم سابقا تسويت جميع الوضعيات العقارية بمرجع النظر الترابي لولايه سوسة، ودعوة إلى مواصلة معالجة بعض الصعوبات العقارية والفنية المرتبطة بمسار القنوات خارج ولايه سوسة. خزان شط مريم تم تسجيل تقدم مرضا في إنجاز الأشغال مع دعوة الشركة التونسية لاستغلال توزيع المياه بتسوية الملف العقاري المتعلق بجزء من مسار القناة توزيع المياه. خزان مياه مساكن انطلقت الأشغال بتاريخ 1 سبتمبر 2026 مدة تعاقدية 16 شهر. تم أثر تخصيص العقار لفائدة الشركة بتاريخ 12 أوت 2026 مع التأكيد على مواصلة متابعة المشروع واحترام الأجل المبرمجة. أيضا نحكي على مركب القلعة الكبرى لمعالجة المياه، فقد تم تسجيل تقدم هام في إنجاز مكوناته وخاصة محطة الضخ والخزانات والتجهيزات. وأيضا نحكي على السد الخزان القلعة الكبرى، تم التأكيد على استكمال التجهيزات المتبقية وتسريع عملية ربط المكونات الخاصة بالسد بشبكة التيار الكهربائي على أن تستكمل هذه الأشغال مع موفق السنة الحالية. وفي ختام الجلسة تم التأكيد على تسريع نسق إنجاز مختلف المشاريع وتذليل الصعوبات الفنية والعقارية والإدارية ومواصلة المتابعة الدورية بما يضمن دخول المنشآت حيز الاستغلال في أقرب الأجل. في إطار مواصلة تنفيذ مشاريع تحسين البنية التحتية والارتقاء بجودة الطرقات، تواصل أشغال تعبيد الأنهج والطرقات بكل من منطقة سيدي عبد الحميد وحي قصيبة الشط، وتندرج هذه الأشغال ضمن مشروع تهذيب أحياء سيدي عبد الحميد وحي السلام وحي قصيبة الشط المنجز من طرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني لفائدة صاحب المشروع بلدي توسا. ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية وتيسير حركة المرور والارتقاء أيضا ظروف عيش المتساكنين بما يساهم في تحسين المشهد الحضاري وجودة الخدمات بالمنطقة. في إطار متابعة تنفيذ البلاغ الصادر عن بلدية سوسة المتعلق بتطبيق أحكام القانون عدد 30 لسنة 2016 شرعة المصالح البلدية في تنفيذ حملة ميدانية تستهدف الحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للفواضل غير المنزلية، وتشمل الحملة بالخصوص فواضل الحدائق ومخلفات المحلات والأنشطة المهنية والتجارية المفرزة للفواضل غير المنزلية والتي يتم إلقائها بالطريق العام وبمحيط الحاويات دون احترام الترتيب الجاري بها العمل. وقد أسفرت التدخلات الرقابية عن ضبط 22 حالة مخالفة تم على إثرها تحرير مخالفات من الصنف الثاني ضد المخالفين، وذلك في إطار تطبيق القانون والتصدي للممارسات التي تضر بالنظافة والمحيط وتثقل كاهل المرفق العمومي للنظافة. البلدية سوسة أيضا تذكر الطريق العام ليس مصبا للفضلات، وتؤكد المصالح البلدية مواصلة عملية المراقبة والتوثيق والتحرير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يتعمد للإلقاء العشوائي لفواضل غير المنزلية. كما أيضا أعلنت الصفحة الرسمية لبلدية سوسة أنها تواصل استعداد العودة المدرسية، وتتواصل أيضا أشغال تشوير ممرات المترجلين أمام المؤسسات التربوية بعد أن سبق تركيز علامات مرورية وتنبيهية بخصوص مرور التلاميذ، إلى جانب تحديد السرعة القصوى ب 30 كيلومتر في الساعة بمحيط المدارس، حرصا من بلدية سوسة على سلامة أبناء التلاميذ. كما انطلقت أيضا أشغال مشروع تهيئة وتهيئ سوق الجملة للأسماك وسوق العراوة وسوق حي الرياض. في إطار مواصلة بلدية سوسة جهودها للارتقاء بالبنية التحتية للأسواق وتحسين ظروف العمل والاستغلال، البداية كانت بسوق العراوة حيث انطلقت أشغال تهيئة أروقة باعة الخضار والغلال بما يساهم في تحسين تنظيم الفضاء وتوفير ظروف أفضل للتجار والمتعاملين والمرتفقين. أيضا تتواصل بقية مراحل المشروع اتباعا وفق البرنامج المبرمج في بهدف تطوير الأسواق البلدية وتحسين جودة الخدمات والمحافظة على المرافق العمومية. أيضا تواصل مصالح البلدية في بلدية سوسة تدخلاتها الميدانية بمنطقة بخزر تعمير وعدد من المناطق الأخرى لإزالة المصابات العشوائية المتراكمة بمحيط الحاويات وعلى الطريق العام، وذلك في إطار المحافظة على نظافة المحيط وضمان استمرارية المرفق العام البيئي. وتأتي هذه التدخلات المتكررة نتيجة الإلقاء العشوائي للفضلات، وهو ما يفرض على المصالح البلدية مجهودات وخدمات إضافية كان بالإمكان تفاديها من خلال احترام أوقات وأماكن إلقاء الفضلات والمحافظة على المحيط نظافة المدينة مسؤولية مشتركة، تقول بلدية سوسة ومجهودات البلدية لا يمكن أن تعوض السلوك الحضاري للمواطنة. بأخبارنا الجهوية نوصل نهاية موعدنا اليوم، موعدنا إن شاء الله باش يتجدد غدوة في نفس التوقيت. أذكركم بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب، تجم تبعثوا كل المقترحات وتفاعلاتكم على 29 29 66 68، كيف تجم تكلمون على 71 134 396. تحية زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني، مهدي ساحل يقول لكم شهي طيبة، إلى لقاء قريب إن شاء الله.
0: القناص موعدكم اليومي على لرم افهم، عدل الموجة واسمع اخبار البلاد والعباد، واسمع اخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء، استضافات حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق.

0: RMFM تونسنا تونسنا.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. الموسيقى نون ستوب.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقية الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
2: دراها برب يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على دمتكم ايكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. بمناسبة العودة المدرسية الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار أحذية مواد تجميل حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 100

0: .net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: ارام اف ام، ارام اف ام. تونسنا، تونسنا. ارم ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. ارم ماجازين، العشوية اللي ترافقكم بالاخبار، الموسيقى والضيوف. ومعانا ما يفوتك شيء، ومعانا ما يفوتك شيء. مالا عدل الموجة واسمعنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net. وخليك إين مع ارم ماجازين. ماضي ساعتين وسبعة دقائق، نهاركم زين. تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net. وعن جديد نبدأه معكم في عشوية لليوم، نرافقوكم إذن من توا حتى للخمسة بمختلف فقراتنا اللي تعودتوا بيهم معنا في الاستماع. مرحبا بكم أنتم مستمعين اللي تنجموا تواصلوا معنا على 71-134-396 ولا على الواتساب على 29-29-66-68 ولا على فيش. تخليونا أكيد اقتراحاتكم مساجاتكم زادة على أفيش أرام ماجازين. مرحبا بكم من توا حتى للخمسة مختلف فقراتنا اللي تعودتوا بيهم معنا في الاستماع. ونفكركم المعهد الوطني للرصد الجوي نبه من تقلبات جوية، بعد شوي نعطيكم التفاصيل وخليكم معنا في الاستماع. إيهاب براوي في الأخراج، منال بيجي معكم من قدام الميكرو. خليكم مع الموسيقى ونرجعين.

0: فوزيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: بقية الشهر على نرم فام ينقلوا قريت انقلوا لدريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفو لاين 27-198-888
0: قريت لإسعادي كل بيت
2: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معاك ديما معاك
0: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب
4: ماضي ساعتين و16 دقيقه رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ارم ماجازين مازلنا واصلين معاكم مشوارنا حتى للخمسه لقيت هذا نمشي مع بعضنا للميديو ميديو بالنسبة للميتيو إذا نحول طقسنا لليوم طقس مغيم جزئيا كثيفة سحب بعد الظهر مع أمطار مؤقتا رعدية وحينا غزيرة مصحوبة بتساقط محلي للبرد بالشمال وتشمل محليا الوسط ترليح من القطاع الشمالي بالشمال إذا والبحر متموج إلى محليا مضطرب وتتراوح الحرارة القصوى بين 28-32 درجة بالجهات الغربية للشمال والوسط وبين 33-39 درجة ببقية جهات وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي. المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة يقول أن الوضع اليوم يتميز بعد ظهر اليوم بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط وتكون غزيرة وين تتراوح أعلى الكميات بين 40-60 مليمتر بولاية الكيف جندوبة سريانة تونس الكبرى نابل سوسة قروان وتوصل محليا إلى حدود 80 مليمتر بولاية باجة زغوان مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية كما يتواصل نزول الأمطار غدوة جمعة 11 سبتمبر بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتكون محليا غزيرة. بالنسبة لأحوال الطقس ساكن حاليا درجة الحرارة نلقاوها بين 35-36 درجة كما قلنا إذا التقلبات الجوية بشكون بعد الظهر اليوم والعشية نلقاوها بين 29-30 درجة. نهار غدوة كيف كيف تقلبات جوية و يمكن تنزل بعض الأمطار إن شاء الله غيث نافع ودرجة الحرارة نلقاوها بين 26-32 درجة. إذن كان هذا شعنا بالنسبة لأحوال طقسنا اليوم في الميتيو. ميتيو الميتيو توصلنا مساعتين 18 دقيقة بعد شوية جولتنا في أبرز الأخبار المحلية في أنفو لوكال خليكم مع الموسيقى ونرجعين. ميتيو

0: في الشهر على نرم اف ام 41 سنة واحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد السريدي بمسيكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
1: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: كل صباح تخرج ام تودع ولدها بكلمه رد بالك على روحك، يتبسم هو ويقول ما تخافش يا امي ساعه ونروح. اما الساعه ما رجعتش، كرسيها على الطاوله منزل فارغ، ضحكته ما عادش تسمع وتليفونه ما عادش يسوق، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك.
3: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: هذه ساعتين و36 دقيقه رجعنا لكم من جديد مستمعينا. مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا لوقيت هذايا نمشيو مع بعضنا لانفولوكال.
1: انفولوكال
2: في انفولوكال. اذا نبداو بالبلاغ هذايا وينفد بلاغ للشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه اليوم انه الماء الصالح للشرب باش ينقطع على كل من قصيبه سوسه ثريات وجزء من حي بزاويه سوسه حي الازدهار وواجي القواس وهذايا بسبب اشغال والصيانه. وحسب نص البلاغ فانه عمليه التزود ستستأنف بعد الانتهاء من الاشغال. أدى نواب المجلس المحلي بمساكن زيارة ميدانية اليوم إلى المستشفى الجهوي بمساكن وين عاينوا انطلاق أشغال تركيب أنابيب الغاز الطبي أغليكيت في إطار هذا التحضير لاستكمال تجهيز قسم الجراحة اللي إذا وصلت نسبة تقدم أشغاله إلى حوالي 85%. في أخبارنا المحلية الأخرى إذا نرجع على جلسة كانت صارت في ولاية سوسة تم خلالها الاطلاع على نسبة تقدم أشغال عدد من المشاريع منها مد قنوات تعبئة خزان القلعة الكبيرة. تم التأكيد على ضرورة تسريع نسق الأشغال مع تقيد بأجل المتفق عليه خاصة بعد أن تم سابقا تسوية جميع الوضعيات العقارية بمرجع النظر الترابي لولاية سوسة والدعوة إلى مواصلة معالجة بعض الصعوبات العقارية والفنية المرتبطة بمسار القنوات خارج ولاية سوسة. خزان شط مريم تم تسجيل تقدم في إنجاز الأشغال مع دعوة شركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه تسوية الملف العقاري المتعلق بجزء من مسار قناة توزيع المياه. خزان المياه بمساكن انطلقت الأشغال بتاريخ 1 سبتمبر لمدة تعاقدية مدتها 16 أشهر أثر تخصيص العقار لفائدة الشركة بتاريخ 12 أوت مع التأكيد على مواصلة متابعة المشروع واحترام الأجيال المبرمجة. مركب القلعة الكبيرة لمعالجة المياه تم تسجيل تقدم هام في إنجاز مكوناته وخاصة محطة الضخ والخزانات والتجهيزات الكهربائية. كيف زاد الخزان القلعة الكبيرة تم التأكيد على استكمال التجهيزات المتبقية وتسريع عملية ربط المكونات الهيدروميكانيكية الخاصة بالسد بشبكة التيار الكهربائي على أن تستكمل أشغال هذه مع موفى السنة الحالية حسب نص البلاغ. نرجع نحكي وزيدة في علاقة بالعودة المدرسية. إذا زيارات مازالت ميدانية مازالت متواصلة لمتابعة جاهزية المؤسسات التربوية وذا في إطار حسن الاستعداد للعودة. إذا وين شملت الزيارة معتمدية سيدي بوعلي المدرسة الابتدائية بالجهة، معتمدية هرقلة، معتمدية تنفيذة، معتمدية بوفيشة، ولنا الوالي كان دعم مختلف المداخلين إلى مواصلة التنسيق والعمل على استكمال التدخلات المبرمجة والحرص على توفير التجهيزات والمستلزمات الضرورية بما يضمن جاهزية المؤسسات التربوية وحسن سير العملية التعليمية. وتندرج الزيارة هذه في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى إنجاح العودة المدرسية، تحسين ظروف الدراسة، الارتقاء بجودة الخدمات التربوية بما يوفر للتلاميذ والإطار التربوي محيط مدرسي ملائم وآمن. نختم بالأخبار المحلية هذا في إطار متابعة عملية تعهد بالنقاط الزرقاء تواصل مختلف اللجان المحلية تنفيذ تعليمات إذن بالجهة. نحكي لنا على معتمد القلعة الصغيرة ورئيس اللجنة المحلية كان وشف نهار 8 و 9 سبتمبر على عملية جهر ويد الخروب على مستوى النقطة الكيلومترية 126-800 من جهة دخول وخروج الماء، وتم تأمين التدخل من قبل مصالح بلدية القلعة الصغيرة، شركة تونس لطرقات السيارة وشركة شركة خاصة بالجهة لتوفير التجهيزات اللازمة. كما أشرف معتمد بوفيشة رئيس اللجنة المحلية على تواصل عملية التعهد بالنقاط الزرقاء مع مصالح البلدية والإدارة الجهوية للتجهيز وإدارة المياه العمرانية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمؤسسات الخاصة. هذا أشرف معتمد سوسة ورئيس اللجنة المحلية على مواصلة التعهد بالنقاط الزرقاء بالتنسيق مع مصالح بلدية سوسة بجهة البلوعات تصريف المياه، وتجدد السلطة الجهوية لنا دعوتها للمواطنين إلى احترام الضوابط البيئية وعدم إلقاء مختلف الفضلات بمجاري الأودية والمياه لضمان سيلان طبيعي للمياه وتفادي الانسدادات والفيضانات حسب الإصدار عن ولاية سوسة. وهذا كان عنا في أنفولوكال. أنفولوكال. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوي جولتنا بتكون في الركاب، خليكم مع الموسيقى ونرجعين.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: تقيت الشهر على نرم فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر انه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر انه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة.
0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: هذه أنغام نسموها بعد شوية في أرم ماجازين. نعم
1: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الأرم فاب. على الأرم فاب
0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. ماضي ساعتين وثمانية وخمسين دقيقة. إن شاء الله تكونوا بخير وين ما كان يوصلكم صوتنا. لقيت ذي نمشي مع بعضنا الفقرة الركاب.
2: الركاب
0: الركاب ريكاب وكما تعودتوا جولتنا وتكون إذن في على نرجع إذن نعود على أبرز الأخبار لميزة 24 ساعة الأخيرة. إذن نبدأ بالأخبار هذية نحكي إذن على كاتب الدولة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد اللي أوضح أنه قمة الذكاء الاصطناعي ولت اليوم فضاء مهم للحوار حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في البلدان العربية وحول السبل كفيلة بجعل الثورة التكنولوجية رافعة للتنمية والتعاون والسلام. هذا في كلمة ألقاها أمس وقال أنه مشاركة الأمين العام لجميع الدول العربية في الحدث هذايا تجسد الحرص على دعم العمل العربي المشترك وتطوير آلياته على مواكبة التحولات المتسارعة اللي يشهدها العالم والتحديات اللي تفرضها المرحلة الرهنة. كما أضاف أنه تونس تنظر للذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة تاريخية لتحسين عديد القطاعات الحياتية وتطويرها على غرار الخدمة العمومية التعليم والصحة ودعم الأمن الغذائي والمائي ومواجهة التغيرات المناخية مع تعزيز القدرة التنفسية وخلق فرص جديدة أمام الشباب. وأبرز أن تونس تؤمن كذلك بأن التكنولوجيا وحدها لا تصنع التنمية إذا لم تقترن بالاستثمار في تونس وفي الذكاء البشري. هذا وأكد أن تونس تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتعبئة التمويل وتشجيع البحث والابتكار في الدول النامية بما يسمح بأن تكون شريك في إنتاج المعرفة والتكنولوجيا وليس مجرد مستهلك لها. وأكد الانخراط بصفة بناءة في المسار الدولي المتعلق بحوكمة الذكاء الاصطناعي. والفت وزير التكنولوجيا إذن في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس التنفيذي لمركز أبحاث الاتصالات بوزارة تكنولوجيا الاتصال إلى أن مواجهة التحديات الكبرى للذكاء الاصطناعي لا تتم إلا من خلال تفعيل الدبلوماسية الرقمية كأداة رئيسية لتقريب وجهات النظر وتنسيق السياسات التشريعية وصياغة معايير أخلاقية وتنظيمية موحدة تحمي المجتمعات وتضمن السيادة الرقمية. هذا حسب تصريحه. في نفس السياق مدير عام المنظمة العربية للتكنولوجيا المعلومات والاتصال محمد بن عمر أشار إلى أنه النسخة الأولى لقمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل اهتمت بموضوع من مجتمع المعلومات إلى مجتمع الذكاء، فيما تهتم النسخة الثانية بموضوع من الرؤية إلى القيمة بعد إنبات الذكاء الاصطناعي واقعا نعيشه في مختلف أوجه الحياة وفي مختلف القطاعات. كما قال أنه هذا ليدعونا كمجموعة تقليمية عربية وأفريقية إلى انتهاز الفرص ليطرح الذكاء الاصطناعي خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وتطوير الشراكات بين الدول. هذا سبقت أعمال قمة الذكاء الاصطناعي لتم افتتاحها إذن تنظيم ورشات عمل واجتماعات استراتيجية على مستوى الخبراء نهار 7-8 سبتمبر، وهي من تنظيم المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات بالتعاون والشراكة مع وزارة تكنولوجيا الاتصال التونسية.

ميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي وسيادة الدول والمساواة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتسوية السلمية للنزاعات. كما جددت البعثة تمسك تونس بضرورة احترام كافة الدول للقانون الدولي، وأكدت أن السلام لا يمكن أن يبنى على سياسة ازدواجية المعايير أو موازين القوى الاختلالية. وفي السياق نفسه دعت البعثة إلى بناء نظام دولي جديد أكثر تمثيلا لدول الجنوب وخاصة الأفريقية منها في دوائر اتخاذ القرار، وجدد المطالبة بالتعجيل بإصلاح مجلس الأمن الدولي اللي ظل عاجز عن أداء دوره المرجو منه. في شأن وطني، إذن انتظم أمس بما قال المدرسة الوطنية للحماية المدنية اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، ليندرج في إطار التزام الدولة وحرصها المستمر على تعزيز جاهزيتها والرفع من قدرتها على حماية المواطنين والممتلكات والثروات الوطنية، بما يفرض هذا من أحكام التنسيق وتكثيف الجهود لتفادي الكوارث والحد من أثرها. وزير الداخلية خالد النوري لدى افتتاحه لأشغال اللجنة هذه أكد أن الاجتماع هو محطة لتقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ومدى قدرتها على العمل المشترك والتنسيق الناجع بين كل أعضائها وتأمين الانتقال الفعلي إذن من منطق رد الفعل إلى منطق الاستباق والوقاية. وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب جاهزية دائمة ويقظة عالية وتنسيق متواصل مع ضرورة الالتزام كل هيكل متداخل بمسؤوليات ضمانا لسرعة الاستجابة وفعالية التدخل وحسن الاستثمار في الإمكانيات المتاحة. وزير الداخلية دعا كافة هيكل المعنية والسلطات الجهوية والمحلية إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة في كل الحدود وإعطاء الأولوية للمناطق اللي أثبتت التجارب هشاشتها أمام الفيضانات وخاصة النقاط المنخفضة ومجاري الأودية والمناطق العمرانية. وكان شدد على ضرورة ضمان الجاهزية العملياتية الكاملة لمختلف الوحدات المعنية بالتدخل وتوفير المعدات الضرورية للإنقاذ والإجلاء وإلى ضمان سرعة ودقة تبادل المعلومات والمعطيات بين كل الأطراف المتداخلة. اليوم المرصد الوطني لسلامة المرور دعا كافة مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر الشديد إذا نظرا للتقلبات الجوية المتوقعة واللي ينتظر أنه تتسبب في نزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من الولايات. وأوضح أن التقلبات الجوية باش تتواصل الغدوة، وتشمل التقلبات هذه إذا الجوية ولايات زغوان، تونس الكبرى، نابل، جندوبة، الكاف، سليانة، مستير، قروان، سيدي بوزيد، توزر، الجبالي، القصرين، بنزارة أسوسة. ودعا في السياق هذية أو أوصى مستعملي الطريق قبل الشروع في السياق بتفقد حالة السيارة وخاصة سلامة الإطارات والأضواء وتأكد من صلاحية الفرامل، ودعا للتخفيض من السرعة بما يتناسب مع حالة الطرقات. وذكر المرصد إذن بأرقام الطوارئ للتدخل السريع وهي الحماية المدنية 198، شرطة النجدة 197، والحرس الوطني على رقم 193. هذا كان عنا في فقرة الركاب. الركاب فقرتنا اليوم توصلنا لـ 3:06 دقائق. خليكم مع الموسيقى، نرجع خليكم إذن مع أنغام، زنا معكم حتى للخمسة في ريم ماجازين.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
3: انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على الرم فام على الرم فام.
4: ما 3:24 دقيقه رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم. اذا المشوار حتى للخمسة لقيت هذه نمشي مع بعضنا. الرقم اليوم
3: رقم اليوم رقم اليوم
4: في رقم اليوم. اذا نرجعوا لتدخلات الوحدات التابعه للديوان الوطني للحمايه المدنيه اللي سجلت ارقام قياسيه اثناء الصيف هذه، اذا جوان وجويليه واوت 2026، خاصه في مجال اخماد الحرائق بسبب العوامل المناخيه وارتفاع درجات الحراره. رئيس الاداره الفرعيه للعمليات المتابعه بالديوان الوطني للحمايه المدنيه المقدم خليل المشري قال في ندوه صحفيه تم عقدها ان الوحدات التابعه للديوان الوطني للحمايه المدنيه قامت ب 66,500 تدخل في الفترة الممتدة من 1 جوان حتى 6 سبتمبر، بزيادة قدرها 17% مقارنة بنفس الفترة من العام اللي فات. منها أكثر من 14,000 تدخل في مجال مجابهة الحرائق وأكثر من 16,000 تدخل في مجال النجدة على الطرقات. وأضاف أن الحماية المدنية قامت بأكثر من 1,000 تدخل يومي طيلة أيام 21-22-23 جويلية، منها 300 تدخل لإخماد الحرائق. وأشار إلى أن شهر جويلية شهد تسجيل أكثر من 23,000 تدخل في جميع المجالات، منها 5,000 تدخل لإخماد الحرائق. وشهدت صيف 2026 زيادة بقرابة 50% في عدد الحرائق بالغابات مقارنة بصيف 2025، فيما ارتفعت المساحات المحروقة بأكثر من 500%، وإن تم تسجيل أكثر من 15,000 هكتار في صيف 2026 مقارنة بأقل من 2500 هكتار في 2025. وأضاف نفس المصدر أنه أكبر الحرائق الغابية في سيفسنا كانت بجبل برقو بولاية تليانا اللي أتى على حوالي 2000 هكتار، وحريق جبل تكرونا بسقية سيدي يوسف التابعة لولاية الكاف اللي أتى على قرابة 9000 هكتار. وأشار المشري بمجهودات أو أشاد بمجهودات كافة الهياكل المداخلة في عملية الإخماد هدية. وبخصوص تدخلات الحماية المدنية، إذا قال أنه تم تسجيل 69 وفاة وبتراجع لنا قدره 15% في عدد الوفيات مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، رغم ارتفاع عدد من تم انقاذهم بنسبة 80%. في نفس الموضوع المشري أوضح وأرجع تطور الحاصل في التدخلات هذه على الشواطئ إلى تركيز 310 نقطة حراسة على طول السواحل التونسية وتجنيد 127 عون إشراف و1451 إذن سباح منقذ. وأوضح أنه 46% من حالات الغرق كانت في شواطئ غير محروسة أو خارج توقيت الحراسة. وأوضح أنه الديوان الوطني للحماية المدنية قام بتدعيم الإمكانيات البشرية باعتماد نظام عمل يسمح بمضاعفة الرصيد البشري وتدعيم الاحتياط المركزي بعشرة شاحنات اطفاء من ولايات الجنوب والوسط غير المعنية بالحرائق، بالإضافة على تفعيل أو إلى تفعيل منظومة التطوع في خدمة الحماية المدنية على مستوى الوحدات الجهوية وإدراجهم ضمن منظومة التعزيز لمجابهة الحرائق بولاية الكاف. هذا حسب تصريحه. وهذا كان عنا في رقم اليوم
3: رقم اليوم رقم اليوم
4: رقم اليوم. وصلنا لـ 3:27 دقيقة، خليكم مع الموسيقى وانا راجعين.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا مع 3:44 دقيقة، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للخمسة. لقيت هذيا نمشي مع بعضنا لسكوب انفو. سكوب انفو سكوب انفو في سكوب انفو. اذا نرجع لدراسه اذا وتصريح عدد من العلماء والمختصين حول مراقبه تغير المناخ التابع للاتحاد الاوروبي، اللي قالوا انه العالم شهد الشهر الاكثر حراره على الاطلاق منذ بدايه تسجيل البيانات، وقت اللي دفع شهر اوت متوسط درجه حراره العالميه الى ما يزيد عن 1.5 درجه مئويه فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي. واجتاحت ظواهر جوية متطرفة وكوارث مرتبطة بالمناخ أنحاء العالم الشهر اللي فات. العلماء أشاروا لنا إلى أنه تغير المناخ لعب على الأرجح دور في الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة اللي أودت بحياة المئات في نيبال وفي الصين، على الرغم من أنه التفاصيل لا تزال قيد الدراسة، كما انتشرت حرائق غابات في أندونيسيا اليونان بلجيكيا، في حين ضربت موجة جفاف شديدة كل من المجر ورومانيا. وتعتبر درجة الحرارة اللي تزيد أكثر من 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل العصر الصناعي عندها مية كبيرة، لأنه الدرجة هذه وقت قياسها كمتوسط على مدى 10 سنين تمثل مستوى الاحترار اللي تعهدت ما يقارب من 200 دولة بالسعي لمنعه بموجب اتفاقية باريس المناخ عام 2015 من أجل تجنب أسوأ عواقب تغير المناخ. أوت هو الشهر الأول منذ نوفمبر 2025 تجاوز فيه متوسط درجة الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، وبتسجيل متوسط درجة حرارة هواء سطح الأرض عند 16 درجة مئوية تعادل الشهر الماضي مع جويليا 2023 ليكون الأشهر الأكثر حرارة على الإطلاق في العالم. الخدمة هذه إذن الخاصة بالمناخ قالت أنه درجة على بمقدار 1.65 درجة مئوية من متوسط درجة حرارة الكوكب في القرن 19 وقبل أن يبدأ البشر في حرق النفط والفحم والغاز على نطاق صناعي. وتعد الانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري سبب الرئيسي لتغير المناخ هذا، ولم يتجاوز العالم بعد من الناحية الفنية هدف 1.5 درجة مئوية منصوص عليها في اتفاقية باريس، واللي يشير إلى متوسط درجة حرارة على مدى 10 سنين وليس للذروة مؤقتة. وحاليا يبلغ مستوى الاحترار العالمي على المدى الطويل حوالي 1.4 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي. الأمم المتحدة تقول إذن أنه التمسك بهدف 1.5 درجة مئوية على المدى الطويل لم يعد ممكنا، وحثت الحكومات على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بوتيرة أسرع لتجنب تجاوز الهدف. وترجع السجلات هذه العام 1940 ويجرى مطابقتها مع سجلات درجة حرارة عالمية ترجع لعام 1850. ونفكر أنه درجة الحرارة هذه أو موجة الحرارة هذه اللي شهدناها الشهر الماضي لم تقتصر على اليابسة فقط، وإن سجلت محيطات العالم خارج المناطق القطبية أيضا أعلى درجة حرارة لسطح البحر في أي شهر على الإطلاق حسب وكالة الأنباء رويترز. وكان هذا شعرنا في سكوب أنفو. سكوب أنفو سكوب أنفو. ما زلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا، نرجع نخليكم اذا مع لقيت ذي مع توقيت رفع اذان صلاة العصر. خليكم معنا ما تبدلوش الموجة، نرجعين
1: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم فام. راديو أرم فام. أرم فام ديما معك ديما معك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
4: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
2: في مساكن،
1: في سوسة،
2: والمنستير
1: @99.8
2: @99.8.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: تسمعونا على 3W.RMFM.net على 3W.RMFM.net. مقيد الإشهار على RMFM.
2: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. مالا لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، مالا فيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
3: لجميع أعلاناتكم

بالعودة المدرسية. إذن وفي الإطار هذايا اللي دارت المركز الوطني البيداغوجي أفادت خلال زيارة ميدانية أداها وزير التربية نور الدين النوري أمس للمخزن المركزي للمركز، أفاد أنه نسبة طباعة العناوين من الكتب المدرسية تجاوزت 97%، فيما تخطت نسبة توزيع على الفروع الجهوية 82% ونازت نسبة المبيعات 75%. وزير التربية طلع بحضور متصرف المفوض المركز الوطني البيداغوجي كريم داود على سير عمليات طباعة الكتب المدرسية وقبولها وتوزيعها استعدادا للسنة الدراسية، كما تابع مختلف الإجراءات اللوجستية المعتمدة لتسريع نسق التوزيع. وأكدت إدارة المركز أن عملية طباعة الكتب المدرسية تسير في مرحلها الختامية، وأشار إلى أن عملية القبول والتوزيع تتقدم بشكل منتظم بهدف توفير الكتاب المدرسي لجميع التلاميذ في الأجيال المحددة. من جانبه شدد وزير التربية في الزيارة على ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال عملية التوزيع في أفضل الظروف، حرصا على أن يكون الكتاب المدرسي متوفر لفائدة جميع التلاميذ قبل العودة المدرسية. نواصل في نفس السياق. إذن وزارة التجارة والتنمية الصادرات أطلقت اليوم حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، وهذه بالتزامن مع الاستعدادات للعودة. وتجي الحملة هذه في إطار تكثيف الجهود الرقابية في الفترة هذه بهدف حماية صحة وسلامة التلاميذ. وباش تشمل عملية المراقبة بالخصوص تثبت من مصدر المنتجات والبيانات الوجوبية لتأشير المستلزمات المدرسية ومدى مطابقتها للتراتيب المعمول بها، فضلا عن مراقبة المنتجات اللي شكلت خطر على صحة الأطفال وسلامتهم. هذا وش تتولى فرق المراقبة تثبت من عدم ترويج المستلزمات المدرسية الشبيهة بالمواد الغذائية واللي يمنع صنعها وتوريدها وخزنها وترويجها بالنظر للمخاطر اللي تمثلها على صحة الأطفال. هذا وش تشمل عملية المراقبة اللصق المدرسي والمكتبي اللي يحتوي على المواد المحلى العضوية باعتبار منع توريده أو صنعه أو خزنه أو ترويجه على مستوى نزاهة المعاملات الاقتصادية. بشتعمل فرق المراقبة على تثبت من توفر فواتير الشراء، احترام شروط ممارسة النشاط، إلى جانب التأكد من إشهار الأسعار. والحملة هذه تنفذ تنفذها في رقم مراقبة أو المراقبة المشتركة لتضم مصالح وزارة التجارة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة بمختلف جهات الجمهورية. وباش تتولى الفرق هذه حاجز المنتجات اللي يمنع ترويجها بالسوق الداخلية أو التي لا تستجيب للترتيب الجاري بها العمل مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. الوزارة أكدت أن عملية مراقبة باش تتواصل في الفترة المتزامنة مع العودة المدرسية بهدف المساهمة في توفير مستلزمات مدرسية سليمة وآمنة للتلاميذ وضمان احترام قواعد المنافسة ونزاهة المعاملات الاقتصادية. في سوسة اليوم الوالي كان يشرف على عملية مراقبة مشتركة لبيع مستلزمات المدرسية والاطلاع على مدى احترام التجار والمداخلين في مسالك التوزيع للتراتيب القانونية الجاري بها العمل. وتندرج المراقبة الاقتصادية في إطار متابعة الاستعدادات للعودة المدرسية والتثبت من سلامة وجودة المستلزمات المدرسية المعروضة للبيع، إلى جانب مراقبة شفافية المعاملات وإشهار الأسعار والتصدي لكل الممارسات المخالفة اللي من شأنها الإضرار بالمستهلك أو المساس بحقوق التلاميذ والأولياء. وتم في الإطار هذا برمجة 6 فرق مراقبة مشتركة تضم ممثلين على الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات وشرطة البلدية والحرس البلدي والديوانة والإدارة الجهوية للصحة. وشملت عملية المراقبة مناطق إذن سهلول، حمام سوسة، زاوية القصيبة، مساعدين، مساكن أكود، القلعة الكبيرة، حي رياض، بالإضافة إلى خزامة الشرقية ووسط المدينة، مع استهداف مختلف مسالك التوزيع. هذا وأسفرت عملية المراقبة المنجزة عن القيام ب 54 زيارة ميدانية، تحرير 20 محضر على أثر معاينة عدد من المخالفات من أبرزها عدم إشهار أسعار، عدم مسك فواتير وإخفاء بعض البضائع، هذا إلى جانب عدم استظهار بعض التجار بالفواتير عند أول طلب. وتم حجز كميات من المستلزمات المدرسية تمثلت في 490 كراس رقم 48، 500 كراس رقم 72، و 150 كراس رقم 24، بالإضافة إلى عدد من الأقلام، وذي تبقى للإجراءات القانونية المعمول بها. إذن هذه بالنسبة لجولتنا في أبرز الأخبار اللي عندها علاقة بالعودة المدرسية. احنا مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا 4:07، خليكم مع الموسيقى، هنرجعينا.

0: المنزل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي، ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة منزل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كتشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك.
0: أرم مجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية

0: أحمد شريف نسمعوها بعد شوية في رم ماجازين.
1: أنتم تسمعوا في رم ماجازين مع منى على الرم فاب.
0: ما زلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا لقيت ذي نمشي مع بعضنا لدقيقة صحة.
1: دقيقة صحة
0: في دقيقة صحة. إذا نرجع لوزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال مشاركته اليوم بالحمامات في إذا مؤتمر خاص إذا بالذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي نحو خدمة المريض ومساندة الطبيب مع تطوير حلول رقمية تستجيب لأولويات الفعلية المرضى والفرق الصحية وتقديم إجابات عملية لحاجياتهم. أكد أهمية مواصلة تطوير الملف الطبي الذكي والمعرف الوطني للصحة بما يتيح متابعة أفضل للمريض ويساعد على دعم التشخيص المبكر وشدد في المقابل على ضرورة ضمان أمن المعطيات الصحية وحمايتها. هذا ودعا وزير الصحة الأطباء والباحثين والمهندسين والمؤسسات الناشئة إلى تطوير تطبيقات وحلول عاجلة للإشكاليات اللي تواجه المنظومة الصحية وإصلاحها، وأكد قدرة الكفاءة التونسية على ابتكار حلول محلية تحسن جودة العلاج وتقربه من المواطنين وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة، كما أبرز أهمية توظيف الحلول الرقمية في تقريب الخدمات الطبية من مواطنين خاصة في الجهات الداخلية والحد من الضغط اللي تواجهه المؤسسات الصحية. وأوضح أن المستشفى الرقمي والطب عن بعد يمكن أن يساهموا في توفير طب الاختصاص بالجهات هذه وتقليص عناء التنقل على المرضى، فضلا عن تخفيف الضغط على المستشفيات وتهيئة ظروف أفضل للعمل بالنسبة للفرق الطبية والمواطنين. الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات المستلزمات والأجهزة الطبية عبرت عن انشغالها إزاء استمرار الصعوبات المالية اللي تواجهها مؤسسات القطاع وما تسبب من ضغوطات على قدرتها على تمويل عملية التوريد والمحافظة على مخزونات كافية مع تسجيل نقص بعض المستلزمات والتجهيزات الطبية. الغرفة فادت في بيان أصدرته بعد جلسة عامة عقدتها بحضور ممثلي المؤسسة والشركات المنخرط أن الجلسة تم تخصيصها لمتابعة مستجدات عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والغرفة وتقييم الوضعية الرهنة للقطاع. هذا ثمن المشاركين المبادرة الرامية لإرساء اللجنة المشتركة وتسريع معالجة الإشكاليات العالقة خاصة المتعلقة بخلاص المستحقات المتخلدة لفائدة مؤسسات القطاع لدى المؤسسات والهياكل الصحية العمومية. هذا وأكدت الغرفة أن الوضع يستوجب مواصلة العمل على إيجاد حلول عملية وعاجلة وخاصة التسريع في خلاص المستحقات المتخلدة وتسوية الوضعية المالية العالقة بما يمكن المؤسسات من مواصلة نشاطها والوفاء بالتزاماتها. وأكدت استعدادها لمواصلة التنسيق والحوار مع وزارة الصحة وسائر الجهات المعنية بهدف تجاوز الصعوبات الحالية والحفاظ على استقرار القطاع واستمرارية التثبيت. نختموا بالخبر هذا وين تفتتح بكلية طب الأسنان بالمنستين نهار 15 ديسمبر والأيام الموالية مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين إذن ومبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان طبقا لأحكام القرار المشترك لوزير الصحة وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 8 سبتمبر المتعلق بفتح المناظرة هذه. وحدد القرار عدد مراكز مفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني بمركز باحث في اختصاص علاج الأسنان التحفظي، ويغلق سجل الترشحات إذن نهار 16 نوفمبر على أن تجرى المناظرة تبقى لأحكام قرار وزير الصحة وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 1 جويلية والمتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان كما قلنا. إذن وين تفتتح نهار 15 سبتمبر ونهار 16 نوفمبر يغلق باب الترشحات. وكان هذا شعرنا في دقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
0: بعد شوي جولتنا تكون في فقرة الأجندة، خليكم معنا في الاستماع.

0: الجميل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك. ديما معاك.
0: انتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على لرم فاب. على لرم فاب.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم اذا مشوارنا لوقيت هذه. نمشي مع بعضنا لفقرة لاجندا.
0: لاجندا لاجندا لاجندا.
3: اذا في لاجندا نرجع معكم على ابرز المواضيع اذا الثقافيه وابرز الاخبار. اذا نبداو بالاخبار هذه، ونشاركت سفارة الجمهورية التونسية بلاهاي بالتعاون مع ديوان الوطني التونسي للسياحة ببروكسل في فعاليات مهرجان السفارات اللي انتظم وسط مدينة هولندا، وتميزت مشاركة تونسية اللي انتظمت نهار 5 سبتمبر بعرض مجموعة متنوعة من المنتوجات الوطنية كما زيت الزيتون التونسي، منتوجات من الصناعات التقليدية كما النحاس والخزف، إلى جانب الأطباق من الحلويات التونسية. وتهدف التظاهرة هذه السنوية لتعريف التنوع الثقافي والحضاري إذن للدول المشاركة عبر الموسيقى، الفنون، مأكولات تراثية شعبية وإبراز خصوصيتها. المخرج التونسي يوسف الشاب يتحصل على 2 جوائز مالية لدعم مرحلة ما بعد الإنتاج عن فيلمه المقبل الجديد بلاك ضمن الدورة 14 لبرنامج فاينل كات إن فينيس على هامش الدورة 83 لمهرجان البندقية السينمائي من 2 ل 12 سبتمبر. فعالية البرنامج هذية انتظمت لدعم المشاريع ومشاريع الأفلام العربية والأفريقية في مرحلة ما بعد الإنتاج على مدى 3 أيام من 6 ل 8 سبتمبر، وهكا يتم الإعلان عن قائمة الفائزين. وإذا كما تحصلوا إذا عديد وتم تتويج عديد المشاركين. وبالنسبة للفيلم هذا هو إنتاج مشترك بين كل من تونس وفرنسا وقطر والسعودية، وتحصل الفيلم على دعم بقيمة 15,000 يورو ومن قبل شركة إيطالية إذا، ولأعداد النسخة الرقمية منه. تم اختيار المشروع هذا ضمن 6 أعمال من الإنتاجات الدولية المشتركة القادمة من أفريقيا والشرق الأوسط. وأتم بالمناسبة هذه جلسات العرض واللقاءات مهنية مع موزعي الأفلام والصناديق الدولية. ونختم بالخبر هذايا، وين تنظم سفارة تونس باليابان نهار 2 أكتوبر الدورة الثانية من يوم الطالب التونسي. وتمثل التظاهرة هذه وفق ما تم نشره إذا مناسبة هامة لجميع الطلبة التونسيين جدد للاستفادة من تجارب الطلبة والكفاءات التونسية لزاولة التعليم الجامعي بالبرتغال وتكوين شبكة علاقات تعاون أكاديمية ومهنية. ويهدف اليوم هذا للاطلاع على مختلف الجوانب القانونية والإجراءات الإدارية للحصول على بطاقة الإقامة. السفارة دعت لنا الطلبة المقيمين خارج لشبونة ممن يتعذر عليهم الحضور مشاركة عن بعد ويتعين عن راغبين الحضور تأكيد مشاركتهم إذن، وإذا يكون عبر البريد الإلكتروني والتفاصيل كل تلقوها على الصفحة الخاصة بسفارة تونس بالبرتغال. وكان هذا شعرنا في فقرة لاجندا.
0: لاجندا لاجندا لاجندا.
3: بعد شوية فقرة أغنية في البال، نرجع نخليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فام على الرم فام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ارم ماجازين. اكيد قبل ما نختموا المشوار نقيت هذه نمشوا مع بعضنا لاغنيه في البال.
3: اغنيه في البال اغنيه في البال
2: في اغنيه في البال. اخترنا لكم اليوم اغنيه تونسيه، الواحد من ابرز واقوى الاصوات في الساحه الفنيه التونسيه، وفنانه لليوم ينتمي للزمن الجميل. نرجع معكم اذا الفنان الشاذلي الحاجي، واخترنا لكم اليوم اذا اغنيه ما زلت صغير. الاغنيه هذه هي كما قلنا غناء الشاذلي الحاجي، لكن اللي ما تعرفوش يمكن انه كلماتها والحانها مغاربيه. اذا كلمات للشاعر احمد الطيب على الجوال، الحان الموسيقى الملحن المغربي أحسن القدمري. إذا خليكم مع واحدة من أروع أغاني الشاذلي الحاجي، كما قلنا أغنية ما زلت صغيرة دي بالنسبة لأغنية في البال. وإحنا هكا نكون وصلنا معكم من نهاية المشوار. شكرا إيهاب وراوي على الإخراج، منى البيجي كنت معكم من قدام الميكرو. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت. سيسر واحكم وفي الأمان.

0: أرام أفام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام أفام. راديو أرام أفام. أرام أفام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net
1: rmfm.net.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: تقية الشهر على رمفم. بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح لل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجئات أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
2: بليسيتي
3: خويا، شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: بليسيتي.
4: يا راجل، إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء.
5: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء. اكتب، كراسات، باراسكولير، دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين. إشوا عالكيف وكل شيء موجود.
4: ولا سوين
5: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 أكتوبر. دي رميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الأدوات المدرسية، و20% على الباراسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
4: هي ياسر، نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
5: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة. وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرونسيز. أنفو لايت 20 955 407.
6: يا ناس، يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن للأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MTF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا، رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى، تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
2: Publicity.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام

www.rmfm.net. rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك، ديما معاك. المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام. على رم اف ام.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: بقيت الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء فلي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير واحسن الماركات فلي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا قريط نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريط تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند قريط التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريط لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: راه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم. وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

0: www.rmfm.net rmfm.net مقيت الاشهار على رمفم 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
1: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام
0: المزيكا نون ستوب على رم فام بنت المزيكا نون ستوب على رم فام

0: rmfm.net
1: rmfm.net
0: مقيد الإشهار على rmfm. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن طريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net
0: بقية الشهر على rmfm.
2: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوى عالكيف وكل شيء موجود
2: ولا سوين
3: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و 15% على الأدوات المدرسية و 20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
2: هي ياسر نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب
3: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز أنفولاي 20 955 407.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قريت
0: بمناسبة العودة المدرسية الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر عروض متنوعة وأسعار استثنائية وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار أحذية مواد تجميل حلويات وفخار وبرشة مفاجئات أخرين ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن
5: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM
0: الموسيقى نونستوب على RMFM بنت الموسيقى نونستوب على RMFM

0: نون ستوب على رام اف ام بنت المزيكا نون ستوب على رام اف ام على رام اف ام مقيد الاشهار على رام اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا
0: على www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك ديما معاك. موسيقى نون ستوب على رام اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام على رام اف ام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net بقية الشهر على RMFM. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8، على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: @rmfm.net
2: rmfm.net.
1: الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM، على RMFM.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: قريت الشهر على ميرم اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: RMF.net.
1: RMF.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام. راديو رمفام. رمفام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: النوبة.

0: النوبة
1: النوبة
2: تسمعونا
0: @rmfm.net
2: rmfm.net.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm، راديو rmfm، rmfm ديما معاك، ديما معاك.
2: قضية الشهر على rmfm.
3: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
4: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، الشواء على الكيف وكل شيء موجود.
3: ولا سوين
4: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر، دي رميز توصل 50% على ساكادو، 5% على الكتب والكراسات، و 15% على الادوات المدرسيه، و 20% على باراسكولير، وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
3: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
4: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، هو جديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه، وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
3: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
3: rmfm.net.
1: النوبة
5: النوبة.

0: Aruba. Aruba.
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك. ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: استمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. المزيكا نون ستوب على رام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

Is it Shoaib? Yezzy? Tak by ten ci ważny się. A przynajmniej kto?